0: إنها الساعة 3 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع دي جي دي دروب.

0: إنها الساعة 4 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: مسيلي على الحبايب
2: أغاني بيتس
3: بحكي وتحكي له
2: عيشوا على أغاني أجواء الويك أند فايبز كل ساعة.

0: إنها الساعة 5 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أغاني دوت كوم، أخبارنا حصرية والدقة 100%. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني، زوروا أغاني دوت كوم وكونوا

0: صارت ستة.
1: تحية محبة واحترام لكل اللي واعيين بكير لحتى يسمعونا.
2: أحلى اثنين
3: كل يوم على الصباح بصبحكم أنا ومدالتي
1: من استوديوهاتنا استوديوهات أغاني أغاني. منبلش بثنا المباشر مع برنامج صارت ستة.
4: أنا وليل كل يوم وجباتي بعد الظهر لما أرجع من شغلي خبرون شرمي شو حكي الصباح.
5: بوعى بكير ساعة 5:30 دور الأبليكيشن وبنطركن
6: الجليبي ومكتر. أنا أسمع الإزاعة من المنصر
7: ما عاد شارف المزحلي
8: من الرب ويا وسن الفيل.
9: شيك من الضاحية الجنوبية
10: من دمور.
11: معك رودي من وف الياس.
12: معك عبادي من بيسور.
13: محمد من شبعة.
14: معك داني من علاه.
15: من البوار عبيروت.
16: طلال من الشوف.
17: معك توتو من ما يفوق للطارة.
18: حس المستمعين كلهم هيك معظومين
19: من زمان بسمعهم. هاي أول مرة بشترك.
20: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني أغاني.
21: أغاني أغاني بتقدم صارت ستة. إعداد وتقديم شرب السعادة. إخراج ميلينا سلهب سعادة.

ستة إلا دقيقة باستوديوهاتنا صارت ستة تماما. بلشنا مع حلقة جديدة من صارت ستة ويسعد صباحكم. صباح الخير يا أحلى مستمعين وين ما كنتوا عم تسمعونا من لبنان لكل الانتشار اللبناني والعربي. أهلا وسهلا فيكم ببرنامج صارت ستة بها الصباح الحلو من يوم الخميس 14 أيار 2026. إن شاء الله يكون نهاركم مليان راحة وفرح وأخبار حلوة. بعد عنكم كل هم وكل تعب بيها النهار. بلشنا يوم جديد صفحة جديدة وفرصة جديدة لحتى نقول الحمد لله على كل نعمة بحياتنا. لكل اللي عم يسمعونا على الطرقات أكيد هلأ ما بلشت العجقة بعد بلشين نهاركم بكير معنا. الله يكون معكم بها النهار. خلوا صوتنا يرافقكم بطرقاتكم وين ما كنتوا رايحين وين ما كان شغلكم. ولا كل اللي عم يشربوا قهوة قهوتكم بتصير أطيب معنا خصوصا إذا كانت كافيه دو برازيل. أنا معكم اليوم وكل يوم من التنين للجمعة شرب السعادة ومعنا المخرجة ميلينا ورح نعيش سوا أحلى الأوقات نحن وياكم من هلأ وللسبعة ونص يعني ساعة ونص. أكيد أغاني كتير حلوة رح بتمرقوا ميلينا مواضيع رح نطرحها على الهواء وأخبار رح نسمع أصواتكم. بلشوا مثلنا بضحكة من القلب تعمل فرق كتير كبير بنهاركم وبصباحكم. خلوكم معنا صارت ستة ونحنا بلشنا.

صوت سيدي فيروز مش مجرد أغنية بنسمع الصوت بأغنية معينة، هي حالة بحد ذاتها، هي ذاكرتنا، هي شمس الصبح يلي ما بتغيب أبدا عن وجدان كل لبناني عم يسمعنا وكل عربي. فينا نطلب منك أغنية تانية للسيدة فيروز؟

بشرفكم قديش صوته بيعطيكم أمل حتى بأصعب الأوقات. بس نسمع سيدي فيروز منرتاح، منحس إنه الأمل جاي. صوت السيدي فيروز بيحسسنا بالانتماء الكبير لهالوطن، لهالأرض، لهالبلد، لهالعالم العربي الكبير يلي بيجمعنا كلنا سوا.

يسعد صباحكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا بلبنان على الموجة 87.9 وبكل دول العالم عم تسمعونا أونلاين على الإنترنت.

كل الأصوات يلي كمان نشوف حالنا فيهم، كل الأصوات اللبنانية، الفنانين اللبنانيين والمطربين الكبار. بيبقى صوت السيدة فيروز بيحملنا رسالة محبة ورسالة سلام وحنين.

معنا من هلا للسبعة ونص بصارت ستة بس صبحيتنا للعشرة لأنه ميراي مزرعاني بتنضم لنا على السبعة ونص وبتبقى للعشرة مع برنامج من قلب بيروت.

0: الغرام.
1: كمان جوزيف نصيف من الأصوات الحلوة كتير الله يرحمه.
0: كانت بنت مثل الزهرة خلقت بنسان.
1: بنكمل مع ميلينا عم بتسمعنا هالأغنية الحلوة كتير يلي فيها أحساس حلو كتير يلي بيفتح يومنا على نور جديد.

0: من صارة ستة صباح الخير.
1: تحية كتير كبيرة لألكن وين ما كنتوا عم تسمعونا. حلوة كتير هالغنية، مرسي لألك مالينا. يعني بين أيام زمان وأيام الخير والبركة وأيام البساطة، بين هالعصر السريع وعصر التكنولوجيا والتطور،
2: كيفك يا حب؟
1: أكيد كل عصر عنده محل بقلبنا، وكل واحد منا بيحن لأيام زمان. ما تقولوا لي، بالرغم من كل التطور وبالرغم من كل الحداثة والتكنولوجيا،
2: بعدك بالقلب وبعد الشوق.
1: يمكن اليوم هالتطور يلي عم نعيشه أكيد سهل حياتنا. منبلش من الموبايل، يمكن للكمبيوتر ولغيرها من الاختراعات.
2: كيفك يا حب؟
1: أكيد هالأمور كلها سهلت حياتنا وقربت المسافات. ليكو كيف تسمعونا هلأ بكل دول العالم من خلال الإنترنت، خلت العالم كله بكبسة زر. بس ما تقولوا لي، بعد في شغلات قديمة ما بتتعوض. شو بتحنوا لأيام زمان؟ هلا يمكن أكترية الناس بتسمعنا على تليفوناتها، ما هيك؟ هذا بتحنوا للراديو القديم، راديو الإبرة. الصبح كانوا يقعوا الصبح وفي غير إذاعة واحدة، إذاعة لبنان. القهوة بعدها مرافقتنا، ريحة القهوة الصبح على النار بعدها مرافقتنا. في كتار ما بيتركوا بيتهم بدون ما يشربوا فنجان قهوة. بس السهرات من دون تليفونات، هلأ بتبقوا قاعدين عم تقعدوا بشي سهرة بشي عشاء، لك حتى لو عم تحضروا شي فنان بتحبوه، بتلاقوا كل واحد على الطاولة فات

نحن مع التطور لأنه الحياة عم تتغير فينا ولازم نواكبها. بس ما تقولوا لي حلو أنه ما نخسر روح الأيام الحلوة، أيام الألفة، خصوصا أيام الجمعة العيلة. هلأ العيلة كل واحد مطرح بيكتفي بالسلام وبيسأل عن التاني، لك حتى الابن بيسأل عن أمه أو عن بيه بالواتساب بالتليفون. انتو اذا خيروكم بين زمن الماضي وبين زمن اليوم، مش عم بحكي زمن الحمار يعني والدابة، باي زمن بتحسوا حالكم اكتر؟ وشو اكتر شي بتشتاقوله من زمان بطلنا هلأ نستعمله بطلنا نشوفه؟ إذا بدنا نتلفن لحدا نروح على شفت امبارح نحن وعم نمشي مالينا حد عين التنور بميروبا، شفت هذا الكابين تليفون المكسرة مثلك، كنا ناخد هلا بعدين عملوا البطاقات، كنا ناخد حجر، ليه بقولوا حجر دهكن العمل الحجر لحتى نروح نتلفن نطرق مشوار نمشي لحتى نتلفن لحدا.

بكل بيت في 5 تليفونات، بكل أوضة في تلفزيون. نحن بخبرونا أهلي الله يرحمهم، كان أول تلفزيون المرحوم جدي جابه على ميروبا، مش عم أقول لحتى خبر بس أنه فيكم تسألوا، كانت تجتمع كل ميروبا ليحضروا على أكيد على أسود وأبيض ليحضروا مباراة لجان وأندري سعادة. يبقوا قاعدين على الأرض على الصفات اللي واقفين ومبين صوت على الأخير، ما في غير تلفزيون واحد كان. هلا على التليفون كونوا بتحضروا بتتابعوا، رزق الله أيام أبو سليم وشدوا طلوع وبربر آغا و وجراندايزر وزينة ونحول. هلا وقت بروح مع ميلينا بيكون عندها بيرزي، ما بعرف شو التام، بصير بسألها لميلينا بتفسر لي، ستعرف شوي منهم. إلسا وأنا، مش اسمها هيدا اللي بتحبها أيانا ميلينا، هي الكتنة فيها اسمها؟ هيدا بتصير تحذرني مين البابا ومين الماما ومين ال انت روحي بيبا بيبا. شو هالبيبا شو هالبيبا بين بيبا وبين زينة ونحول؟ اكيد انا بفضل زينة ونحول. ولا شافت عين بيل وسيباستيان، مين عبالي ابو ملحم، يي ابو ملحم وام ملحم الله يرحمهم، كوكو أهم شيء كوكو، كيف كان يجي يترقص. تحية كبيرة لألكن وين وين ما كنتوا عم تسمعونا. 6:16 بعد هالغنية منصلي، عم تقولولي وين الصلاة كل يوم عم تسألوني، بتعرفوا ليه عم نأخرها شوي؟ لحتى يكونوا صاروا تلاميذ المدارس معنا.

كابتن ماجد عيامك يا الياس عساكر الكابتن ماجد. والله أنا مش عيامي ما بتذكر. كابتن بول سامع في ميلينا كابتن بول. والله الحويك شو عتيق. أنا أكيد الزمن تغير، الوجوه تغيرت، ولك نحن كلنا تغيرنا، حتى طريقة تعيشنا تغيرت، بس الإنسان ما تقولولي بيضل بحاجة لهالإشياء القديمة، للمحبة، للطيب اللي كانوا يعيشوها أهلنا، للراحة النفسية. إيه رز الله إبراهيم مرعشلة كنت أنظره مناطرة، هو الأميرة الصغيرة الله يرحمه اثنيناتهم، الهام فهد. الأميرة الصغيرة كانت جارتنا بميروبا، وين بننزل على الدرج ميلينا حد مطارين هوني كان بيتا، وبغدير جارتنا. شو هيدي أنت أو لا أحد؟ آه إيه راكيل، راكيل وقت اللي شبوه على مجمع فؤاد شهاب كان أول مرة حدا تركي، لا مش تركي، مكسيكي، بيجيبوها بيعملوا لها حفلة. ماريا شعيلتها فرنانديز جابوها على حفلة، حطوا انفجار بالحفلة عباب الحفلة، سكرت الدنيا بمجمع فؤاد شهاب. نحن ما كان معنا نفوت نحضر، جينا وقفنا على الجسر فوق لنتفرج. حلو انه ناخذ من الماضي اصالته وهدفه اللي موجود فيه، ومن الحاضر اكيد نستفيد من التطور ومن سرعه هالحاضر، بس اهم شيء نعمل مثل توازن، نخلق توازن بحياتنا.

0: نكون محافظين على الأشياء الحقيقية يلي بتعطي معنى لحياتكم.
1: معا نصلي.
0: سير ميلينا أخذتنا على الصلاة بدها نصلي. ما السير مش غلط ميلينا, دي سيريتا اللي رايحين على عيدة على كاشيا كانت مجوزة. سير مينا, سير ميلينا, بعدهم عم يذكرونا بأخوات شانهاي الله يرحمه. شربولي يا ريت ميلينا بتحط لنا ترتيلة شادي نصر وبناته بعد شوي, مش هلا, بعد الستة ونص, لحتى يصيروا بناته عم يسمعونا هن ورايحين على المدرسة بينبسطوا كثير يسمعوا صوتهم على الإذاعة. شفتوا امبارح الالاف المؤمنين بفاطمة بالبرتغال بعيد سيدة فاطمة, اكثر من 250 الف مؤمن مشيوا بالمسيرة وراء امنا مريم العذراء بفاطمة امبارح. نحن رايحين ايمتى؟ ب 30 جولاي, ب 30 تموز, بس أكيد البداية رح بتكون من ليشبون ومن بورتو وأفيرا, ورح نبرم كتير مناطق, ورح نفوت على إسبانيا على سان جاك دي كومبوستيل, ورح منقضي أجمل ليلتين بفاطمة نحن وواحدة وخمسين مستمع. بدي أعتذر من كل المستمعين لأنه مبارح حكيناكم أنه بعد في محلات بسفرة البرتغال, رجعوا نفس الأشخاص اللي فلين, البعض منهم تسجل ويمكن حكيوني شي 50 شخص, بس بدي أعتذر منكم ما في بقى ولا أي مطرح إلا إذا, مع أنه في شاب وصبية عن جد من قلبي ملينا حابب أخذهم معنا, ما بعرف يعني ما في محلات. تعرفوا قدي تذكرة الطيران على البرتغال هلأ؟ نحن حاسبينا مع إيمانويل ترافل مع الأسيرانس 695 دولار. بارح عم نشوفها لهالشاب والصبية 1200 دولار. ليكو الفرق, إلا إذا حدا صار معه شي ظرف صحي وانسحب. بس الكل قدموا على فياز, وبكرة منصلي لكم كلكم قدام سيدة فاطمة. نذكر كل المستمعين, يا أمنا مريم العذراء, يا ست النور والحنان, يا أم يسوع وأمنا كلنا, نجي لعندك بهالصبح الجديد ومنرفع لك قلوبنا بإيمان وبتواضع. يا أمنا اليوم بشكل خاص بدنا نذكر سيدة فاطمة, بدنا نطلب شفاعتك بهاليوم وكل يوم, ورافقينا بكل خطواتنا, خدينا بصلاتك لعند ابنك يسوع لحتى يعطينا السلام بقلبنا والراحة بعقلنا, لحتى يعطينا القوة بإيماننا. يا مريم غمرينا بمحبتك, باركي بيوتنا وباركي عيالنا وأحبابنا وكل الناس اللي عم تسمعنا بهالوقت, وبعد عنا كل شر وكل تعب وكل خوف. خلي نورك يضل معنا بهالنهار ونمشي دايما تحت حمايتك يا أمنا الحنونة.

بالموعد. من ال 51 شخص يلي مسافرين معنا على البرتغال ب 30 تموز عم يسمعنا بهالوقت، إذا حدا عم يسمعنا خبرونا قديه محمسين لهالسفرة.

حدا عم يسمعنا ورايح معنا على فاطمة خبروني على 71 9 8 9 9 8 9. يلا يلي عنده نية يروح على البرتغال معنا وما في مطارح بقى فيكم تروحوا على إيطاليا. إيطاليا بعد فيه كم مطرح. أنا مبارح حكيونا كتير عشرات الأشخاص حكيونا عم بيدرسوا الوضع. إذا حابين تروحوا معنا على إيطاليا كمان بالتقسيط, هي السفرة تنطلق من لبنان ب 13 تشرين الأول لمدة 9 أيام, وفي إذا بدكم أخف شوي بالمصروف وبالكلفة ننطلق ب 14 تشرين الأول لمدة 7 أيام. بس كمان ما تستهونوا, 7 أيام كتير حلوين. البداية رح تكون من روما, رح نمرق على ورح ننام ليلتين بكاشي عند سانت ريتا, رح نروح على ضيعتها على روكا بورينا على سان جوفاني روتوندو عند بادري بيو, هالديس العظيم يلي جسمانه بعده مثل ما هو بتفكروه نايم, وأكيد على أسيزي, ورح منزور ضريح القديس كارلو أكوتس يلي بعده مثل ما هو بتفكروه نايم لابس سبادري وجينز ونايكي ونايم. وكمان رح نزور ضريح القديس كلارا والقديس فرانسيس العظيم. نحن راجعين على المطار رح نمرق على مغارة مرم خايل العجائبية. وأكيد الفاتيكان وجولة بالفاتيكان وبروما كمان بالرحلتين. بس الرحلة الأطول منكمل على فينيز, على سانت أنطوان دو بادو, على فلورانس. إذا حابين تكونوا معنا بعتولنا واتساب على 03-777-9-6-9. فإذا 03-777-9-6-9 مع إيمانويل ترافل ومع بيرزخ يا صغيب, هو عم بينظم لنا كل شيء.

بدنا ننسى أبدا أن اليوم خميس الصعود ينعاد عليكم جميعا. اليوم زحلة بعيد ومدينة جوني وكل ضيعنا اللبنانية ينعاد عليكم يا رب.

0: عذرا وسيدة فاطمة يحموكم، تحية كتير كبيرة لكم وصلاة مقبولة للجميع.
1: للتواصل مع شربة السعادة واتساب 71 989 989.
0: تحية كبيرة لكل اللي عم يسمعونا، لكل اللي واعيين بكير وسبقونا على هالصبح، لكل شخص فتح عيونه اليوم وقرر يبلش نهاره بكير حتى ولو مش معود. في حدا مثلا عم يسمعنا بالصدفة اليوم واعي، يمكن رايح يعمل فحص دم، يمكن رايح على مستشفى، يمكن رايح يوصل حدا على المطار.
2: ما عندي كلام اقدر محكيتك شو بحكي، كل مرة بتأمل بلك وبتمر.
0: يمكن حدا عنده مشوار ضروري هلا وسمعنا بالصدفة، او يمكن مسافر. في حدا عم يسمعنا ومنه متعود على الوعي بكير، هات لنشوف شو بتحسوا، شو حسيتوا اليوم؟ لكل اللي تعودوا يقعوا بكير كمان التحية الأهم لإلكن، وتسمعونا كل يوم من التنين للجمعة. فإذا في حدا عم يسمعنا وقال يا عمي شو وعيني بهالوقت كمشنا بالصدفة، يا ريت منلقط شي مستمع واعي اليوم، ما بعرف يمكن رايح رحلة.
2: ما عندك حبيب
0: لشوف شو احساسكم بس وقعوا شي مرة مثلنا بكير. مبسوطين بالوعي او مزعجين؟
2: ما عندك حبيب
0: لاقيين شي جديد وحلو بهالصبح؟ هلا مبين نفس المستمعين اللي بيحكونا كل يوم كل يوم هن زيتهم، ما عم يتركوا مجال نقدر بالعجقة نشوف إذا شي حدا لأول مرة واعي بكير على 71 989 989.
3: صباح شربيل تمام
0: يا هلا.
3: 4:05 انت اي ساعة بتوعى يا عم؟
0: 4:30
3: بتوعى بكير شكلك، بتوعى رايقة معك على الآخر، هات الكلمة لك
0: رخية. أنا لأنه هلأ بميروبا منوعة 4:30 وننزل من ميروبا.
4: سطل وعيون زكا ومن أحلى ما يكون.
0: تفضل تفضل تفضل، حكمة جايب واحد جايب صندوق كافيدو برازيل، راح تحاشكه وقال لك بركي غلوه، اشترى صندوق كامل كافيدو برازيل لك 1000 صحتين.
4: شو بقولوا

0: هنا ده مش الرماح مش معقول بعرف صوته دغري ابو الميش
1: قطعهم بالهنا
2: تفضل يا شربي تفضل هلا هلا جاي على البيت وبدعم الله ويلا
0: هودي كلهم للبيت اخذهم حكمات يخزل عين عليك شو بدي نقطع البن كافيه دو برازيل
3: بونجور شربل بونجور مالينا انا وانيس بنقلكم صباحكم احلى صباح نهار سعيد ومبارك نحن بنمشي كتير بكير كمان لانه بيتنا بعيد عن الشغل والمدرسه واول ما نطلع بالسياره بندور اغاني تنسمعكم
0: ولك يا عمي ميرسي يا جيسيكا وميرسي لانيس لكن انتو كلكم سوا اللي بتسمعونا كل يوم وبتحكونا وجودكم معنا كل يوم بيعمل فرق كتير كبير صوتكم هيك بيعطينا قوة وإن شاء الله يكون صوتي أنا ميلينا بدك تحكي طالع بالك اليوم تحكي هي لقلبك أنت إذا مطولين السهرة بتحط الغنية لو كنت نايمة على الميكسر بس أنا بدي أعمل إفور إن شاء الله يكون صوتي أنا هيك عم يعمل معكم فرق حتى ولو كانت الطريق طويلة حتى ولو كانت تعب كبير إن شاء الله ما منكون مزعجين عليكم الصبح إن شاء الله بيكون صباحكم مليان خير ومليان قوة وتحية لكل شخص قام اليوم بكير وهلأ رايع شغله لما يزعلوا منا الستات البيوت اللي عم يسمعونا كمان هنو وراخينا بالبيت حدا ببلش يطبخ بهالوقت لا
4: يا احنا جربلو بريدة انا هلأ رايحة على المدرسة وكل ما اروح على المدرسة ما بزهق بتعرفوا ليلة عم بسمع صوتك love you كتير باي معكم مريطة درازي
0: مريطة بهضومة لازم تعمل برنامج للأطفال احكي لها مدام جيسيكا ورد المرملينا بلكي بيخدوها تعملهم برنامج للأطفال
5: هاي شايبي ايش كيفك منيح انا اسمي كريس
6: انا اسمي شايبي واليوم
5: رايحة على المدرسة
6: ماما
5: كتير
0: وانا بحبكم كتير دو باري محمس كتير لبكرة بكرة جاي على لبنان جورج دو باري وقع اليوم بكير قال بباري وعم يسمعنا مع انه اليوم فرصة ليه اليوم شو صرتوا مثل الخليج بتفرصوا يوم الخميس والجمعة هلا بالخميس حطينا غنية هلا بالخميس لكل اللي عم يسمعونا بالخليج العربي
7: صباح الخير كيف افنيها انا لور
0: شو الاسم اثيوبية أثيوبية أو شو أو أجنبية أو روسية أو أوكرانية ما بعرف اللهجة مش لبنانية يلا بعتيلي ناطرك كاتبة على الواتساب جيزو ني أوبا وهنسيتا ماج شو يعني إذا حدا بيفهم بيعرف شو جنسيتها اللي حكيتنا شي يسوع يحميني ويحمي عائلتي يمكن وقت ميلينا
8: بونجور شربل وميلينا أنا لورد أنا من سريلانكا
0: ليك سريلانكا
8: أنا همك
0: بليك يا لورد نحن منحبك أنت هلأ بسريلانكا أو بلبنان كلنا عبلولي أثيوبية طلعت سريلانكية تعرفوا انه الوجود السريلانكي كتير قليل بلبنان صار شو اسمه ملينا اللي بالبناية بيجوني ساندي مهضومة ساندي عمرها 70 سنة
9: صباح الخير شربين ومالينا وللمستمعين بس حبيت لكم انه كتير هين نعبي الهواء بأغاني بس الأصعب نعبيها بحضور وبنوعية حضور وهذا اللي منلمسه عندكم تنوع هضامة أوقات ثقافة أوقات أخبار في من كل شيء تحس حالك كأنك قاعد بجلسة فيها كتير من الألفة ومن الفرح ومن الطاقة الإيجابية وهذا اللي حبيت شاركه معكم اليوم ريتا دكاش
0: مرسي ريتا بس هيك حملتيني مسؤولية بطل فيه اتهبلن وامزح و... على مجرب ما فينا يا ريتا ما نكون كثير تقل يعني على الساعة بين الساعة 6 و 7 ونص على 8 منزيدها كثير ما بعرف إذا بتسمعينا شي يوم نفتح ملفات بنحكي عن الفساد أخبار البلد على 8 وعلى 9 وقت اللي بطلع مع ميراي بس بالأوقات الثانية متفقين نحن وميراي إنه نكون خفاف على الناس نسليهم بطرقاتهم خصوصا حكمة عبالي صار في أكسيدان كتير قوي بنزلة جسر الواطي الله يحميكم كل يلي على الطرقات إن شاء الله ما يكون في إصابات بس عن حادث سير كتير قوي بنزلة جسر الواطي بسن الفيل يعني
7: وجو شربيل كيفك منيح تمام شو أخبارك شو في ما فيه معك رواد من زحلة أنا اشتقت لك كتير كتير كتير
0: لك أهلا وسهلا فيك وبكل أهالي زحلة هلا مش فاكر كانت مالينا حتى غنية لابن زحلة المهاجر ببوسطن ميشيل رماح حطينا زحلة في عندها تاريخ عندك إياها شو عارف شو بحبها الغنية مش معقول اليوم بزحلة ولعانة اليوم بزحلة عطلة بعطله من الساعة 5 بتنطلق المسيرات بكل شوارع زحلة ورا الإربان المقدس أكيد مدينة جونية بتحتفل بخميس صعود بس بفتكر بعض الظهر ما هيك أهل جونية خبرونا أي ساعة اليوم المسيرة عندكم وهيدي الغنية بنهديها لكل أهل زحلة اللي عم يسمعونا بزحلة وبكل لبنان موزعين إذا كنتوا ببيروت بدواعي شغلكم تحية كبيرة لألكم وبصت وقت اللي بيقول عزحلة ما فيك تفوت
10: أهوان توصل على المريض بدأتك عزحلة تفوت زحلة في عزحلة
0: على المريخ بتوصل هذا للأعداء قديش مرق حروب عزحلة بس سيدة زحلة كانت بالمرصاد لألون

0: محظوظة أنه بسمعكم بكير بالفترة اللي فيها كلها فرح، ما فيها ملفات وما فيها هموم، هيك بفوت على شغلي بطاقة إيجابية وبسعادة، منشر بالسعادة.
1: شكرا شكرا ريتا، تحية كبيرة لك، مرسي لأنه بتسمعينا. لك يا حكمة شو بك؟ خلص حكمة، خلص وقتك، إلا أم بلا بركي بدي خبرنا على الأكسيدان.
2: واحد نازل بعكس السير وواحد طالع من تحت.
1: شو عم تحكي؟ عم يحكي عن حادث جسر الواطي، نازل بعكس السير.
3: شربيل كيفك؟ متى بدك تجيب ميلينا وتجيب الشباب والصبايا اللي معك تيجي تروق عندي بحلق؟ منعيش على الصاج.
1: ايه منجي، في اطيب منا منقوشي على الصاج، بس المشكل انه انا هالفترة مدمن على فلافل ابو اندرين، بس منقوشي على الصاج ما بتشكي من شي. هلا بالخميس واجمل خميس عليكم، اقوى شربل واقوى ميلينا لونا من الكويت، تحية كبيرة لك لونا وكل اللي عم يسمعنا بكل الدول العربية.
4: من السماء جاي حلاكي، قصر وعز الله عطاكي، ما غلط.
1: بلشتوا تشربوا كافيه دو برازيل؟ بلشتوا بقهوتكم او بعد؟ ما تتحججوا، وين ما كان موجودة، بجوني عند جولدن ستار، عند فضول، بيك فرح باب، عند تريني سوبر ماركت، عند الوني بري بالزلقة، عند خوري سوبر ماركت خوري بأميون، وسوبر ماركت خوري بالبترون، عند لافاندا ماركت بميروبا.
5: صباحو شربول، صباحو ميلينا، صوتك يا شربول مثل البنادول بيريحنا بيشيل الوجع، صوتك بيعقد، إذا ما سمعناه الصبح ما منكون مرتاحين.
1: مرسي أدال، كل واحد بيحكي بلغته. أدال شبهتنا للبنادول لأنه تشتغل بالمستشفى. منيح ما قلتي لي صوتك مثل إبرة السيروم. كيسكن وألف صحتين لكل اللي عم يشربوا مثلنا قهوة كافيه دو برازيل. أنا وميلينا كل يوم منبلش مع الكافيه دو برازيل، بس ما منتلزز بالقهوة، يعني سبحان الله القهوة اللي منرجع منشربها على الساعة 8 نحن وميراي، كافيه دو برازيل أكيد بتكون غير، الصبحية بتكون غير على الساعة 8 بعد وقفة الساعة 8.
6: أنا أنيس، يوم رايح المدرسة وألف صباح، تحية كبيرة لألكم.
1: وتحية لألك يا أنيس، والله يكون معك. سمعتوني مبارح كنت عملها لميراي، كنت عم بقرأ دراسة إنه إجمالا نحن منشرب قهوة لأنه منعرف إنه الكافيين بيوعينا بهيك بنشط الذهن، بس قال دراسة جديدة عملت بإحدى الجامعات بلندن إنه القهوة بتطول العمر وبتحارب بتعيش، يعني بتحارب بخلايا الشيخوخة. بشربه، برافو حكمت، حكمت جيب صندوق كافيه دو برازيل. وجوال، جوال شمعون بتجيب بالصناديق. بونجور شربول، بونجور ميلينا، نحن ما منرتاح الصبح إلا ما نسمع صوتك وأغاني ميلينا. مرسي جوسي.
4: اسمع مني وضل سكار، شوف اللي الزيوان
1: من القهوة على العرق ميلينا
4: جايبك بيكون في
1: دولة، شو هالنطة؟
7: صباح الخير خيي شربيل، صباح الخير لست ميلينا ولحضرتك وللمستمعين كله، صباح جان الحجمة،
1: تحية كبيرة لألك.
4: مبسوط مطرح ما بدك بتفوت ريس تشوف،
1: اوعى تخلوا اليوم التعب يسرق منكم الرجا اللي موجود بقلبكم. بعرف انه كلنا عم نعيش اصعب الظروف واصعب الايام، قديش في ناس عم يسمعونا هلا وعايشين القله، يعني اليوم نحن ب 14 شهر يمكن في ناس عم يسمعونا وما معهم 50 دولار بجيبتهم، نحن لانه معاشاتنا كلنا ما عم بتكفي بقى. خلوا دايما رغم كل شيء خلوا الرجا موجود بقلوبكم، صلوا. يمكن مش كل شيء بيمشي مثل ما بدنا، بس صدقوني انه اكيد هيك، فكروا دايما انه في شيء عم يتحضر لنا بخير. دايما فكروا انه بكرة في فرصة جديدة لكل واحد عم يسمعنا هلا.
8: بونجور شربل، بونجور ميلينا، بونجور لكل المستمعين. معك نهاد، شو حلو هيك تحملنا معك انت وميلينا واللي رايحين على سيدة فاطمة وبهالزيارة الحلوة بقلوبكم وبصلواتكم وتذكروا لبنان كله وتصلوا كرماله. كتير كتير مهم انه نعبر، كتير مهم الكلمات، ما بتعرف قد ايه لها تأثير بحياتنا. بين مكتوم لم يعلن ومعلون لم يقصد بتضيع كتير كتير من المحبة. قدامهم انه نعبر عن شيء اللي حاسينه، قدامهم انه نحكي حتى لو لربنا صلاتنا تكون هيك محكية اوقات قدامهم. ميرسي لألكم. مقطع، وصلت على الإشارة أنا عم بحكي لهيك حسيت مقطع الأوديو.
1: تحية لألك نهاد، حلو كتير لقلتي.
9: للتواصل مع شربل سعادة واتساب 71 989 989.
1: وبوعدكم انه مش بس بفاطيمة، يمكن بكير على فاطيمة ل 30 تموز لحتى نسافر على البرتغال نحن والمستمعين. بس الاسبوع اللي جاي بدي ارجع اذكركم انه انا وميلينا رح نغيب عنكم 3، 4، 5 جمعة لانه رح نكون موجودين بايطاليا. بس اكيد ميراي رح بترفقكم، ميراي مزرعاني ببرنامج من قلب بيروت وزميلنا المخرج إلي أزي. بس وعد أنه بليلة عيد سانت ريتا وبيوم عيدة رح نذكر كل المستمعين قدام ضريحة، لأنه بليلة عيد سانت ريتا رح نكون بكاشيا.
10: صباح الخير،
1: صباح
10: كيفكم اليوم؟ والله يا شربل في غنية لهشام الحاج بيقول فيها يعني ما بيطلع صباح فيروز لو غافي، ومعه حق عن جد. أنا بصبح عليكم وحابب صبح اليوم على الجيش اللبناني حبيب قلبنا وضمانتنا الوحيدة والوحيد اللي بقي لنا.
1: تحية لك شربول.
11: عيونك حلوين ليش بعدك عزابين.
12: موجود شربول، يسعد صباحك. صباح السبعين حبيب القلب، معك ايوب من بشمون وانا بنطلع على بعضها جبت لغيز. الله يرحم ايام كنا نلعب بالقله، واحد ايام زمان، ايام العز وايام المحبه. يسعد صباحكم،
1: تحياتنا لك.
13: صباح الخير شربول، صباح الخير لك ولمدينة، وإن شاء الله يكون صباح حلو والله يقويكم يعطيكم ألف عافية. معك الياس حمود، ودي خالد عكار شمال لبنان على حدود السورية اللبنانية، حبيت أكون أول عم صبح عليك.
1: تحية كبيرة لك يا صديقنا. رندا من بيروت، كمان حسان من زحلة، يسعد صباحك حسان. عم بقول انه بلش صباحه مع الكافيه دو برازيل، برافو. ماريا كمان بدي احييكي، عم تقول لي كل يوم نوع بكير وبننزل على الشغل وبنسمعك.
11: حرام الورد على امها تبل والهوا يشمها، حرام الورد على امها.
1: وائل كمان يسعد صباحك.
11: والحلو اللي مثلك شو همها خليها.
1: دري سعادة نفس الواتساب، كل يوم كل يوم نفس الواتساب، خبرينا اليوم شو عم تطبخ.

حصارات وصل الكافيه دو برازيل؟ اللي شوين حصارات؟ تعرفوا خطر عبالي شغلة، يعني كل يوم إذا بدكن جربوا كل يوم أول ما توعوا ضروري، يعني بعرف إنه كل حدا ما في حدا بيظهر من بيته بدون ما يصلي، أو يمكن بيصلي بالسيارة، بس ضروري ضروري نشكر الرب على كتير قصص عم يعطينا إياها، إذا يمكن عم نلمسها أو مش عم نلمسها. خلونا ناخد مقصد إنه كل يوم نشكر الرب على شغلة وحدة، مثلا يوم بنشكره على نعمة الصحة، يوم بنشكره يمكن على عيلتنا اللي أعطانا إياها أحلى عيلة، كل واحد بالنسبة له هو موجود بأحلى عيلة، يوم بنشكره يمكن على صديق أو صديقة موجود بحياتنا وعم يعطي معنى لحياتنا، حتى فينا يوم نشكره لأنه عم بخلينا كل يوم نقوم من النوم مش نضلنا نايمين.

لحتى تضلكم رايقين كل النهار، يمكن تلتقوا بأشخاص يمكن يزعجوكم بدون ما ينتبهوا، بقصد أو بدون قصد. يعني جربوا ما تردوا على كل استفزاز رح بتصادفوا اليوم دغري. يمكن لو فتوا بنقاش بموضوع معين، وهلا ما في أكتر منهم هالأيام، حتى لو كنتوا عم تتناقشوا بموضوع معين انتوا حدا، ما تخلوا حدا يستفزكم دغري. فكروا انه مش دايما لازم انا اربح النقاش ولازم علي صوتي ولازم عيط و

0: بيساعدوني مرات انه تنسحبوا من مطرح بتحسوا انه في حد عم يزعجكم، بتحسوا بسلام داخلي لو كنتوا انسحبتوا، وهيدا السلام الداخلي اهم بكتير من انه تحسوا حالكم انه انتوا على حق. لا ضروري نختار يلي بيريح قلبنا مش يلي بيعصب قلبنا. وما تعقدوا الأمور أكتر من اللازم أبدا، خففوا الحمل. بعرف أنه كتار منكم تعبانين كتير، تعبانين نفسيا وأفكارهم عم تخدهم وتجيبهم. خدوا الأمور خطوة خطوة. صدقوني الحياة ما بدها دايما استعجال وركض. أنا بالنسبة لي أنا أفكر كل يوم بيومه، من ورا يلي عملوه فينا ما بفكر بقى لقدام، فكر كل يوم بيومه والله صدقوني بيدبر. ليش أذكر المستمعين قبل ما نكمل، افصل الساعة 7 لـ 7 دقايق، كل الستات وكل الشباب ما تستحوا تطلبوا جليموري. هلا أفضل مين بيعرف يخبر عن جليموري هو ميراي. هي ميراي لأنه بتحكي عن تجربة وعن قناعة. هلا انا قلي 3 ايام اعطوني بقى كفره ما بعرف مثل كريم عم حطه على وجهي، عن جد عم حس بفرق. يعني ما تستحوا الشباب ما عم تعملوا ميك اب، يعني كريم لحتى بشره وشكم تضل هيك نضره تضل مشارقطه. ليموري برودكتس من ايطاليا، استوردون جماعه لبنانيين الخوري الكرام اللي بفتكر عم يسمعونا هلا، استوردونا على إيطاليا وعلى كل العالم، على كل الخليج العربي وخصوصا على لبنان. هو براند إيطالي مصنوع من مكونات طبيعية مستخلصة من النباتات ومن الأعشاب ومن الأزهار كمان. كل حدا مين منا ما بيهتم بحب يهتم بوجهه، بس مع جليموري صدقوني مثل ما ميراي بتقول نتائج بتكون فورية. وهالبراند جليموري احفظوا الاسم، مناسب لكل أنواع البشرة حتى البشرة الحساسة. الأسعار كتير مدروسة وعم يعملوا حصومات وخصم لكل مستمعي أغاني أغاني. يعني عاملين مثلا إذا بتشتروا أي 3 منتجات من جليموري بيطلع لكم حسم 25%. فيكم تفوتوا على انستغرام تعملوا فولو جليموري اندرسكور كوزمتكس، تحضروا الفيديوز يلي عم ينزلون وتشوفوا قدام همين جليموري. من لبنان لحتى تطلبوا على 71-20-80-74 71-20-80-74، ومن الامارات من خلال تطبيق من خلال نون وامازون. إذا بتعملوا له فولو على انستغرام بتشوفوا كيف تقدروا تتواصلوا معهم حتى من كل الدول العربية. وإذا بدكم مثل المسابقة اللي عاملينها هلأ، بكرة رح بيتم اختيار شخصين، فوتوا على انستغرام حيلا بوست موجود حيلا فيديو، عملوا له شير وتاج لجليموري. رح عم يعملوا سكرين شوت ورح يعملوا لكم رح يعملوا سحب بالقرعة بكرة، وفي 2 رح يربحوا هدية قيمة، كل حدا هدية قيمة من جليموري. فإذا بلبنان إذا بدكم تطلبوا جليموري 71-20-80-74، كمان فيكم تطلبوا من خلال الويب سايت www.glimorecosmetics.com. يلا منكمل نسمع أصواتكم.
1: صباح الخير، بونجور لك كل مدينة.
0: زياد خوري صاحب جليموري من دبي، تحية كبيرة لك.
1: صباح الخير، بونجور لك كل مدينة، وبدي أقول لكم يعطيكم ألف عافية على الصبح. ونحن عم نتحرك من سيارتنا غير نحط اغاني. ما تتفاجأ من البنت السلانكية، احنا عندنا بنت كمان بالبيت الهلبر ما بتشتغل غير ما تحط اغاني الصبح. والله ما كان جد. بدي اقول لكم نهاركم حلو، وبكره ما تنسوا المسابقه تبع جليموري. ثانك يو
0: زياد خوري بدبي، تحيه كبيره لك صاحب جليموري. بس مثل ما قال زياد، ما تنسوا المسابقه بكره، فوتوا على انستغرام عملوا بالاول فولو، ولكل اللي عاملين عملوا شير لحيلا بوست موجود، وعملوا تاج لجليموري. بكره شخصين رح يربحوا مع ميراي على الساعه 9، رح يربحوا، كل شخص رح يربح هدية كتير قيمة. جيهان من كندا، بدي مسيكي بالخير. والله يا شربل، نحن بنشكر الله عليكم لأنكم بتحسسونا بأنه الغربة صارت أهون بوجودكم وصلواتكم وبرنامجكم أنت وميراي يلي بيعيشنا معكم وكأننا بقلب الوطن الغالي. نهاركم مبارك، والله يحمي لبنان. عن جد شو حلو، شو حلو انه اللبنانيين اللي بيسمعونا برات لبنان كثير ننبسط فيكم كثير. رونا من الكويت عم تقلك ميلينا يا ميلينا شو عم تعملي فينا، اقوى برنامج واروع اغاني. شكرا لك لونا من الكويت.
2: شربل كيفك منيح؟ نحن امبارح اشترينا تشيكن بايت هالجاج اللي فيه بقلبه شوكولا، شي كتير طيب. معك بيتر.
0: بيتر بس انتبه، لو اشتريت كمية كبيرة من عند طانوس تريدينج بس كل يوم ناكل واحد بس تشيكن بايت، يعني عم نحكي مثل بروستد فخدة دجاج بس معمول من الشوكولا، يعني هيدا منيح لإلي لأنه أنا ما بحب الدجاج. تشيكن بايت عند مطانوس تريدينج قصة كبيرة يا بيتر. هذا كل المستمعين يجربوه، اطلبوا من خلال الويب سايت www.mtanostrading.com، وما تنسوا تكتبوا أغاني 15، أغاني 15 حتى تستفيدوا من حسم ال 15%. أصلاً أنتوا عم تاخدوهم بسعر الجملة وبيطلع لكم ديسكاونت 15%. فإذا اطلبوا شو ما عم تطلبوا، إن كان قصص للبسينات للكلاب عندكم، منتجات لإلكن، أوزمو، بيك رولز، بالكوني كيك، مولتو كرواسان، سكاي فول انرجي درينك، يعني حيلا شو ما عم تطلبوا. يعني شو بدي عد لعد مطانوس تريدينج، بضل كل نهار ما بقدر عد ربع المنتجات اللي عندهم. وهلأ أبصر شرب المطانوس اللي عم بيصبحنا بالخير من ألمانيا، شو عم بحضر لنا وشو جايب لنا معه من المعرض من ألمانيا، شو شي جديد جايب لنا إياه طيب على الدرس. ما تنسوا تكتبوا فازا، بس تسوقوا من عند مطانوس تريدينج تكتبوا أغاني 15 لحتى تستفيدوا من الحسم. بهية من مسيتا اسحاق كمان تحية كبيرة لك، بعت لي ورقة نعوة اسحاق. جوشا مون كمان يسعد صباحك.

0: صارت سبعة مش ستة. جو شامون بتغير هالسبت عن زهرة التفاح ميروبا بالإذن من جيلبير رحال، بتروح معنا على جلسة القوابة، نحضر مجيد الرمح. تأجلت مليانة النيابة سنتين،
1: والقلب مجلس والضيوف كتار.
2: أحلى صباح نري الشربل معك توتو من ما يفوق.
0: ولك يا هلا فيك يا توتو، شو صوتك عم بيلعلع بالبروموسيون؟

0: بونجور شربل، بونجور ميلينا، انا اشتقت لكم كثير.
1: وعفية شوي.
0: الحقيقه يا شربل 12 يوم غايب عنكم، كثير اشتقت لكم. كنت بسوريا عملت زرع اسنان، عملت عمليه لعيوني،
1: الله يسعدك.
0: الحمد لله، واليوم رجعت وعم صبح عليكم. ادواري من الدكوان يا اطيب منوشه.
1: اول شيء زعلت منك ادوار. تاني شغلة، أصلا بدك تريحنا، يعني ما فيك كل يوم كل يوم كل يوم تطلع على الهواء، بدك تترك مجال لغيرك. وزعلت منك لأنه رحت تعمل سنانك بسوريا. ليش الأطباء بلبنان أطباء سنان شو بهن؟ أو أنت بتشجع الصناعة السورية؟ مع احترامي لكل السوريين الموجودين، أنا اليوم أنا وميلينا موعدنا مع أحلى وأقوى حكيم سنان بلبنان، دكتور لياس طايع. مينير ذا سمايل، يعني اذا عم تشوفوا، اذا بتتابعوه على السوشيال ميديا بتشوفوا التكنيك اللي عنده اياها. مينير ذا سمايل، اليوم عندنا موعد على 11:30 انا وميلينا بالسوديكو، لاقونا. قال يلي بحبه احلى شاب ودمعت عيني ضحكت. كاتيا فرح، تحيه لها ميلينا، هي اعتزلت كاتيا فرح.

0: حلو يعمل انتخابات يترشح على الحب.
1: مجلس هالقلب على العمياني بصوت له.
0: بسموك مالينا جوسي، قال انت ملكة الاغاني.

كبيرة لكم مستمعي أغاني 7:30 تماما، بتلاقيكم يراي على الهوى مع برنامج من قلب بيروت. سناء مرسي عم تقولي شربول ومالينا، انتو الحياة وانتو السعادة الصباحية، شكرا لك سناء.

بتعرفوا كنت عملنا امبارح لمالينا بما انه نحن رجال الاحد 24 شهر بفتكر عيد الاضحى رح بيصادف ب 26 ايار عملها تعتا نسحبها انه بنرجع بنغيب ولانه التنين عيد المقاومه والتحرير اقولكم في الزوم هلا انا معلوماتي بتقول انه في توجه لالغاء عيد المقاومه والتحرير نهائيا هذا التوجه اللي مبين هلا يعني ما له لزوم بقى وقت اللي المقاومه صارت هي والدوله اللبنانيه بعكس بعضهم والمقاومه بعكس الدوله اللبنانيه فبفتكر ما له لزوم بقى عيد المقاومه

0: أكيد الرئيس السابق أميل لحود رح يزعل شوي هو مدامته أندري، لأنه عأيامهم بفتكر مش هني كانوا بالألفين وقت اللي هو أعلن عيد المقاومة كل 25 أيام على يزعل هيك هيك لوحده صاير يا حرام. لاحظين أنه بكل المناسبات ما بتشوفوا الرئيس الأسبق أميل لحود ما بيشارك، تحسوه منبوز لأنه كان هالقد وطني.
1: صباحو صباحو شربول مالينا مرسي على هالأغاني. شربل تحرير من مين وتحرير من شو؟ بلا عيد بلا بطيخ بدنا نخلص بقى، بدنا نخلص ما بقى فينا نحمل. إن شاء الله بيصير شيء هيك بهالمفاوضات ونرتاح بقى، وإيه بدنا سلام بقى، بدنا سلام، بدنا نخلص بقى من هالحروب.
0: أنت عميلة مشان هيك ما قلت اسمك عميلة، لأنه عم تطلب السلام. أنت عميلة بتتعاملي مع إسرائيل، هيك صاروا بيصنفونا بهالبلد. إذا قلنا كفى بقى وما بدنا بقى حروب وما بدنا نسند حدا، خلينا يسندوا حالهم. لك فلسطين وعملت اتفاق مع إسرائيل وعملوا وقف إطلاق نار. نحن ممنوع.
2: بونجور هي شربل، كيفك منيح؟ شو أخبارك؟ ماشي الحال؟
0: كتر
2: أنا عم بسمعك كل يوم، بس اليوم سابت عم بسمعك وقلت شيء أنت
0: زعجت
2: ما بقى في داعي نحط العيد تبع المقاومة التحرير. هلا اوكي في اختلاف سياسي وفي اختلاف اراء
0: لحظة رح وقف الفويس تبعك رح بيكمل على الهواء اكيد. انا قلت ما في لزوم لانه انا بتبع دولتي، وقت لي دولتي هلا عم تاخد قرارات والمقاومة عم تشتغل بعكسها وعم تتمرد على الدولة، اكيد انا ضد المقاومة وعلى ننبولة
2: بين السلطة وبين المقاومة والى مهنالك. بس كمان انت ما فيك تجي تلغي حدا قدم دم دفع عن العرض والارض.
0: يلا رح كمل شوي نقطة ونقطة. أنا ولا مرة إلا ما حييت المقاومة والدم يلي أسفك من أجل لبنان، بس هلأ ما إله لزوم بقى بصراحة. هلأ عم بيدمر لبنان، لأنه بكل الحروب يلي خضتها المقاومة إذا كان فعلا عم تشتغل ضد إسرائيل كرمال لبنان أنا ما على الموت، بس انه ساعة كرمال سوريا المقاومة ما بتطلع تقتل بسوريا وما بتروح على اليمن وما بتروح على غير دول. هيدا سلاح انوجد كرمال يدافع عن لبنان بوجه العدو الاسرائيلي، ومش ليتحركش باسرائيل يفوتها لعنا وتصير مدمرة 68 ضيعة بالكامل وتصير موجودة ب 168 ضيعة. هيدا بطل اسمها مقاومة، هيدا صارت عم بتدمر لبنان.
2: قرر الارض فعليا بال 2000 و2006 وحاليا عم بدافع عن ارض لبنانيه بحته، عم بدافع عن 10452 كيلومتر مربع اللي قال عنا الشهيد بشير والشهيد رفيق حريري والشهيد سيد حسن نصر الله.
0: مرق الفويس كله كامل، بس انا حبيت اعلق يعني 49 ثانيه مره، وانا بحترم اللي قلته، ونحن ولا يوم الا ما بنحترم ومنجل كل نقطه دم نزلت من شاب لبناني، بس ما يكون غير لبناني وعم بيقاتل بلبنان ابدا. نحن بنحترمه كتير وهو بصلاتنا وبقلبنا، بس صار الوقت لحتى نقول لهم شكرا على كل شيء قدمتوه، ونتكاتف كلنا سوا ونكون كلنا سوا ورا الجيش اللبناني ورا الشرعيه اللبنانيه يلي هي وحده بتوصلنا للسلام. ما بدنا حروب يا صديقنا، لانه بتاريخ المقاومه ولا مرة كان في انتصار على العدو الإسرائيلي. معليش خلينا نحكيها مثل ما هي، بالألفين حملوا حالهم والدركب وراحوا صار في اتفاق وفلوا انسحبوا من لبنان، مش لحقناهم بالبرودة بالمدفع وانتصرنا عليهم. كان تحرير إذا بدك كاذب، بس بوقتها كانت السلطة نحن منعرف مين كان وقتها وشو كان سياستها، بس مش بقوة المدفع وبالمسيرات وبالبرودة انسحب العدو الإسرائيلي من لبنان. هيدي بدك تعرفها وانت بتعرفها أكتر مني، بس انت ما بتقبل تقولها، ما بتحط على نفسك. ما حدا بيقدر على العدو الخبيث الإسرائيلي، شفتوا وين صار عنا؟ يعني انتوا قاعدين تحت سابع أرض وبتونيلات وبأنفاق وشفتوا كيف عم بفوت يفجرن، وآخر آخر هم عنده البيوت والبنايات والمؤسسات التجارية اللي فوق هالأنفاق. كلها يا صديقنا كذبة كبيرة هيدي، ما في غير لغة الحوار بتقدر تسجل انتصار كتير كبير.

يكفينا حروب وتعتير ودمار لهالبلد. وكل ما بلشنا جربنا نوقف على إجرينا بترجع بتجينا حرب تحت مسميات تحت أسماء غريبة عجيبة.

شفته هيدا شو اسمه؟ انا ما بحب جيب سيرته بس امبارح كتبت عنه لانه لسانه بده سحب. علي بره لسانه بده سحب. كيف بتقبلوا يحكي باسمكم؟ عم يحكي عن المسيحيين؟ يعي بالشوم عليه. لو في مقاومة فعلية وشريفة تسحب له لسانه بتضبه لعلي بره. شفتوا الفيديو اللي نشره مبارح عم يحكي عن المسيحيين؟ نحن ولا مرة بسمح أنا على الهوى حدا يتوجه للطائفة الشيعية الكريمة يلي منحبها ومنجلها ومنحترمها. مش ممكن نعيش بهالبلد إلا كلنا سوا مع بعضنا، بس منعيش سوا تحت غطاء الشرعية اللبنانية. شو هالإنسان المفتن هيدا، لازم يكبوه بشي دهليز من يلي هالخنادق اللي عاملينهم بالجنوب. يا حرام على الجنوب. خلونا نغير جو. انتو بتعرفوا كل مرة بصير هيك موقف بقف الفويسات لانه عم شوف اللي عم تقولوا لي يقبرني ربك، ومش بوارد لا نعمل على الهوى فريقين، بس انا عم بحكي باسم 99% من الشعب اللبناني، حتى من جمهور المقاومة يلي ما بيسترجي بقى يحكي ويقول تعبنا بقى. صدقوني لو ما في الصحصوح بيجي على رقبة اخواننا الشيعة بالجنوب كانوا بيطلعوا بيقولوا كلنا كفى، بس ما بيسترجوا بقى. بس ما في حدا ما عنده اصدقاء من اخواننا الشيعة وبتقعدوا انتوا وياهم بجلسات خاصة وبيقولوا كفى بقى، مش قادرين بقى نعمر بيوتنا، مش قادرين بقى نقدم شهداء وضحايا. عشرات السنين، سنين طويلة أعطيناكم مجال وما كانت الدولة اللبنانية عم تقمعكم وعم توقف بوشكم وتاركتكم حاملين مدافعكم وعم تشتغلوا. وبمرة من المرات ما مننسى بسبع أيار وقت اللي درتوا سلاحكم على خيكم اللبناني عابن بيروت، على قلب بيروت اندار. هيدا ما بسموه سلاح مقاومة، بس هالمرة أبدا رفعنا العشرة وعم نقول اتركوا المجال للدولة اللبنانية هي تشتغل.

عن جد بعتذر منكم، يعني التابلت مشعشع اخضر، ما رح مرق الفويسات على الهواء، ما بدنا نحط الزيت على النار. تحية لكم جميعا.

0: بدنا نعيش بدنا سلام. بفتكر مش 99 100% من الشعب اللبناني عم بيقول بدنا نعيش بسلام.
1: للتواصل مع شربة السعادة واتساب 71 989 989.
0: يسعد صباحكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا. صارت الساعة 7:18. يلا حضرونا حالكم بعد شوي صغيرة وبتلاقيكم ميراي على الهواء مع من قلب بيروت على 7:30 تماما بتوقيت بيروت.
2: بابي بغني بوعد غني ضيعتي لي عقلي مني وخلي
0: خلاص بليز يعني بترجيكم يعني بتترجوني انه افتح الفويس على الهواء مرقوا على الهواء. ما تردونا على الشيء اللي انحكى. انا حكيت باسمكم كلكم لانه انا اكيد انه كل اللبنانيين عم يحكوا باللسان اللي انا حكيته بنفس اللغه. ما حدا بده حرب بقى بلبنان ولا بدنا نقاوم اسرائيل ولا هي تنقبر تقعد بي بي بي بالارض اللي احتلتها. روحوا الفلسطينيين يدافعوا عن ارضهم. العالم العربي كله واتفق مع اسرائيل. خلونا نروح عند مؤسسة الأزة للمعدات احسن شيء وشوفوا شو هالعرض يلي عاملينه.
3: بونجور شربيل، بونجور ميراي. اليوم عندنا عرض جديد ورح يفاجئ الجميع. انيت سبراي بويا برش الحديد، الخشب، البلاستيك، الحيطان، جميع المواد من جميع الالوان ب1 دولار.
0: بدولار واحد. فإذا أنينت السبراي تواجهوا عند مؤسسة

0: من برات لبنان بس وين؟ من الولايات المتحدة الأمريكية. ما بقدر أقول لكم قد إيه عندي فويسات من برات لبنان، بس بحييكم جميعا. يلا حدا عم بيقول لي شربول سليمان بشارة عم بيقول لي امبارح رحت عند مؤسسة الأزة للمعدات واشتريت 4 أنين سبراي. هيدا حكي شربول. بدنا نقول هابي بيرثدي لأختي قبل ما توصل على المدرسة. طب شو اسمها؟
1: عايش بالأحلام قليت الأخرس يا حفير مسوت الياني وتركي.
2: هاي شربيل كيفك منيح؟ اليوم بدي عايد أختي الكبيرة رؤى عشان اليوم عيد ميلادها. هي أحلى دكتور.
0: أحلى دكتور بنظر خيا بعيدك بقلك هابي بيرثدي. يا ويلي شو عم ينطلب مني رقم الفولت ماكس؟ حدا أخذ موعد أو بس عم تاخذوا الأرقام التليفونات واخدين موعد بعيد؟ يعني أخذتوا موعد قريب ورحتوا لعند الفولت ماكس؟ أول شيء يطلع نخبركم بشكل سريع شو يعني فولت ماكس. فولت ماكس لكل اللي عم يسمعونا وأكيد الأكترية عم تسمعونا بسياراتكم على الطرقات، وكلكم عم بتعانوا من غلى البنزين ومن مصروف البنزين، يعني ما عم نلحق نعبي بنزين. تاخدوا موعد، هلا بعطيكم رقم التليفون، وبتاخد من 30 دقيقة ل 50 دقيقة ماكسيموم سيارة حسب كبر وقوة المحرك. مع فولت ماكس بنطفولكم المحرك أو الموتور من الكربون، وهيك بيخف مصروف البنزين. صدقوني أنا سمعت فويسات وشهادات من الفولت ماكس، يعني أكثر من 10,000 سيارة بحوالي سنة ونص يمكن لهم بلبنان أو أكثر شوي صاروا مستفيدين من خدمة الفولت ماكس. شو بعدكم ناطرين؟ بيستقبلوكم على الدورة بطبرجة بعبدة بزحلة بصيدا وبطرابلس. وهلأ عم بيقول لي جورج حنا تحية كبيرة لألك، عم بيقول لي شربول إن شاء الله يروق الوضع بالجنوب لنفتح 20 فرع لفولت ماكس بالجنوب. مع فولت ماكس أولا توفير مصروف بنزين، ثانيا المحافظة على قطع السيارات وعلى الميكانيك لأنه الموتور بيرتاح، وكأنه مع فولت ماكس مثل أنه عملتوا أسيورانس لموتوركم لسيارتكم، بصير يضاين أكتر السيارة بتمشي بطريقة مرتاحة، البنزين بيضاين أكتر لأنه الموتور عم يحرق كربون بطريقة كتير منيحة وصحيحة. ثالثا سيارتكم بترجع وكأنه صبية، بتصير تتنفس بشكل طبيعي وبشكل صحيح. رابعا مثل ما قلنا بترتاحوا من روايح الكربون، وخامسا الشغلة كتير مهمة هي المحافظة على البيئة، لأنه إذا بتمرقوا سيارتكم عند الفولت ماكس يعني أنتوا بتكونوا عم بتخففوا التلوث. يلا إذا قررتوا رح أعطيكم رقمهم، هني أول ما توصلوا لعندهم على الموعد بيعملوا لها سكانر للسيارة قبل وبعد الموعد، بفرجوكم الفرق بالأرقام لأنه شعارهم الأرقام ما بتكذب، وعملين أسعار خاصة لمستمعي أغاني أغاني وأسعار خاصة لسيارات الشركات وكمان للإليات يلي بتشتغل على المازوت. لحتى تاخدوا موعد من فولت ماكس اتصلوا فيهم على هيدا الرقم. يلا حفظوا الرقم 7-8-8-5-11-77. فإذن 7-8-8-5-11-77. كل حدا ما لحق ياخد الرقم بعتولي واتساب على الرقم الثاني للبرنامج على 03-777-969. يعني كل نهار مبارح وقبل مبارح عم ببعت رقم الفولت ماكس للمستمعين. فإذا رقم الفولت ماكس 7-8-8-5-11-77. مثل ما قلنا إذا ما لحقته بعتولي واتساب على 03-777-969 وأنا ببعتكم رقم الفولت ماكس. صدقوني رح تشكرونا.

0: تشكروا الفولت ماكس.
1: وشو شربول كيفك اليوم؟ أنا بدي أقول لك أنه أخذت موعد من فولت ماكس لنهار السبت وأكيد رح خبرك على الفيدباك من بعد ما أدخل السيارة. أنا أكيد رح تكون نتيجة كتير حلوة. وكمان بدي أقول لك أنه أنا حمام بستعمل الجليموري برودكتس هنجد بعقده خاصة الشوك إيفاك. بنصحك تستعملوا شربول كتير رح تحب هيدا الكريم. بونجورني لكم معك سيلين.
0: قالت لي ميلينا تعشي جوابتني سيما أنا مثل دويك بالمدينة. قالت لي ميلينا إلا لسلين أنه أنا حطيت لك عوجك منه هيا مرة. بس يا سلين سلين بس هودي الأهم منهم كلهم بدك تخبرينا كيف استقبلوكي بس عرفوكي من قبل أغاني أغاني عند فولت ماكس قبل النتيجة لسيارتك. يلا بدك ترجع سيارتك مشبشبة وصبية.
2: حجر بول صباح أنا هلأ أخذت الرقم ودغري حكيتهم وردوا علي وراح أخذ موعد جمعة الجين الله رد.
0: يلا كارلو أبو حيدر بدك تخبرنا وليت عجلتوني أخذت الرقم عم تقلي وبدها تاخذ موعد. برافو لتروت. جورج حنا تحية كبيرة لك أبو جريج وتحية لأحلى مستمعين. وعجد بعتذر إذا شوي بعرف أنه كتير مستمعين انزعجوا من قبل بس يعني عن جد ما بحب لا بحب أقول أنا مسيحي لا بحب أقول أنا مسلم بس عن جد ميراي بدي لك بونجور. إذا أنا عم كذب ميلينا إذا بتجي أنت وميراي بتشوفي كم واتساب قدامي ميراي ميلينا إذا بتجوا بتشوفوا قدامي ما بدي أرجع لورا بس كم حدا قال لي كاتبين أنا شيعي وما بدنا حرب بقى بس ما بيسترجع يقولوا لكم إياها بالعلنة. إذا بتحبي ميراي بترك لك الواتسابات قدامي إجمالا بس أظهر أنا كل حدا بس يظهر بيمحي الواتسابات لحتى منفض التابلت قدامنا. إن شاء الله قريبا منرتاح كلنا سوا من الحرب. مش عم قول يعني إن شاء الله المقاومة بيكون إلى حل بسلاحهم أكيد بيستلموا الجيش اللبناني وهالشباب يلي هن لبنانيين اللي هن لبنانيين بس بيلاقونوا حل لأنه هودي كمان بدهم إعادة تأهيل يرجعوا يشتغلوا ينفتح لهم مجالات العمل لأنه الله يعينهم لهم سنين يعني حاملين البارودة ويمكن عايشين تحت الأرض ما يمكن في منهم ما بيشوف الضوء هودي لبنانيين. خير ميلينا أمك أمك لازم ركب لها كمان تابلت هي وريتا عجلتوني بدنا نطلب من إلي نواري جيب لنا كذا تابلت واحدة لأمك واحدة لريتا عجلتوني واحدة لإلي مجدلاني مين كمان بعد إسحاق أمك عم بتقلنا أنه اليوم رح تاخد موعد من فولت ماكس. لا بدنا تخبرينا عن نتيجة جليموري لينا. يلا مين طالع جلسة خوابي هالسبت؟ يلا بلشت تكبر الطاولة تبعونا. جورج دو باري قاعد على الطاولة معنا على مجيد الرمح إلي عساكر كمان طالع معنا. مين بده يطلع معنا يحضر مجيد الرمح بمطعم جلسة خوابي السبت؟ رح طول على الأجواء للأسبوع الثاني لأنه كتار من المستمعين ما قدروا أما أنه حجز السبت الماضي رح يعملوا حفلة تانية لمجيد الرمح هالسبت كمان بمطعم جلسة الخوابي بكفر دبيان. يلا مين بده يحضر مجيد الرمح؟ قال ميراي قريت عجلتوني عم تحلف أنه قال مع جليموري صار وجه أبيض مثل التلج وبقلوا له المعلمات بالمدرسة بشو فاركي وجهك قليلهم بالصابون البلدي.
3: راحوا شربون صباحوا ملينا يا
0: دفا هيدا لحظة هيدا جورج حنا هيدا صاحب فولت ماكس. أبو جريج بدك تهتم لنا بكل المستمعين اللي عم يجوا لعندك لازم تجيب كافيدو برازيل توزع كافيدو برازيل بن بكل فروعتك.
3: راحوا شربون صباحوا ملينا يا دفا العافية. اليوم الساعة واحدة أنا بدي يكون بالدورة فرع الدورة وبدك تربح هلأ على الهواء حدا ينزل يعمل سيارته من قبل أغاني.
0: لك الله يساعدنا عليك. خلص وقتنا. يلا اتصال سريع 01-322-1000. بس حدا يكون معه سيارة ويروح عند فولت ماكس. يلا فرع الدورة. فرع الدورة. بس حدا قادر يكون. بس لحظة مدينة قبل ما ناخد اتصال. خلص وقتنا. بده ينزل على الدورة اليوم على الساعة 1. مين قادر؟ اللي بده يتصل بشكل سريع. سكر. يلي قادر ينزل على الساعة 1 على فرع الدورة 01-322-1000. ألو.
4: ألو.
0: بونجور.
4: بونجور.
0: بونجور. فيك تروح على فرع الدورة اليوم على الساعة 1؟
4: لا أكيد.
0: يا مين معي؟
4: كارلا كساب.
0: كارلا. وين بيتك كارلا؟
4: بعبدة.
0: بدك تهربي من الشغل يعني؟
4: ايه.
0: كارلا كساب. يلا اليوم ناطرينك بفرع الدورة فولت ماكس. بس أوكي. تسكري. رح أقول رقم التليفون. يلا حضري حالك وسجلي.
4: أوكي.
0: بدي أقول مرسي. مرسي لجورج حنا اللي فاجأنا. صاحب فولت ماكس يلي فاجأنا هلأ بهالسيربريز. فإذن كارلا كساب ألف مبروك. يلا حضري. سكرت بسرعة لحتى تاخد رقم الفولت ماكس. سات ويت ويت سينك أونز سات سات. فإذا رح أرجع عيده. 7-8-8-5-11-77. إذا ما لحقتي كارلا رجع حكيني على رقم على رقم البرنامج الثاني على 03-777-969 وأنا بعطيك رقم الفولت ماكس. مرسي لكم. ما توخذونا إذا زعجناكم بهالفترة اليوم بهالبرنامج. هلأ بتريحوا أعصابكم مع ميراي ومع من قلب بيروت. ضو حرب. تحية كبيرة لك. وأكيد أكيد حكيوا مع المتعهد. عم تسألني عن وين صار التصفيت اللي حكينا عنه مع بيير الدكاش نائب رئيس الاتحاد بكسر وين رئيس بلدية نمورة. سلموا له المتعهد وقريبا رح بيزبطوا الطريق. شكرا لكم. مرسي ميلينا. انتبهوا على حالكم. باي باي.
5: كنتوا مع صارت ستة. إعداد وتقديم شربل سعادة. إخراج ميلينا سلهب سعادة.

0: ثاني أغاني بتقدم من قلب بيروت. أعداد وتقديم ميراي مزرعاني، إشراف شربل سعادة، إخراج ميلينا سلهب سعادة.
1: من قلب بيروت.
2: قديش حلو إنه هيدا البلد الصغير نلتقي على نفس القيم ولو اختلفت الطرق، ومنتمنى الخير لبعضنا.
3: مايك على الدقيقة والثانية، متابعيتيك لأوصل على الجنوب.
2: أهلا وسهلا
4: مراي، نحنا بس بلشنا نحكي نخطط للعرس نصحت.
5: أنا عارفة
2: لي البيضة. ما تتوتروا، يلا صير لو شو ما عملتوا ما رح يمشي أسرع.
6: ما هو الحق الحلاقين يسكروا شو هالنهار هيدا.
2: تكي ولور وقع علي شوي. طيب شو بكون مستعجلين؟
7: نعمل ريلاكس نرجع شغلنا
2: قد ما فينا، بنقدم الأحلى والأفضل لإلكم طبعا.
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني

اوفيشلي صار اليوم اللي العالم فيه ما عاد تعرف اذا بعد في طاقه تكفي هالاسبوع او بلشنا نفسيه الويك اند. يوم الخميس 14 أيار 2026. تعرفوا هيدا الإحساس لما تفيقوا الصباح ودماغكم يعمل لودينج مثل الكمبيوتر القديم، بتكونوا قاعدين على التخت هيك وعم تسألوا حالكم أنا ليه حاطت الألارم على 7؟ ليه؟ طب ليه ما بحطوا على 7:30 مثلا؟ في ناس يا زلمة عندها موهبة عجيبة، الصبح بيفيقوا قبل الألارم بدقيقة، بيحسوا بس يوعوا بيحسوا بالفخر. صباح الخير لكل المستمعين وين ما كنتوا، معكم من قلب بيروت وأغاني أغاني عيشة ربيل. هاي ميلينا.

0: بعرف إذا بتوافقوني بس الخميس عنده شخصية خاصة، لا هو يوم شغل جدي مثل التنين ولا هو عطلة، هو الناس بتشتغل بهاليوم بنص قلب. النص التاني صار على البحر أو على القهوة أو نايم من امبارح. يلا قوموا يلا بليز، هيولي حالكن، اعملوا قهوتكن، وإذا ما عندكن طاقة اليوم عادي. شدوا الهمة، كبوا مي عوشكن، كبوا مي وقفوا قدام المغسلة وكبوا مي على وشكن. سلوم بعت لي وبيقول لي أنا بوعه أنا بوعي المنبه وصباحه. يلا العالم كله عم تشتغل نص طاقة لأنه نص دوام ونص معاش. يا ويلي
1: ليه مخبي وانت بنشوف.
0: يلا من الصبح بلشتوا بنا
1: حسبي،
0: شو بدنا نعمل يعني؟ أنا مثلكم، مش ما تفتكروا نحن غير شيء يعني،
1: مش كفاية.
0: بس إنه ما بدنا نبلش هيك ونحكي عند الصبح بكير كتير، لا بدنا نقول إنه معلش روقوا هيك وإنعوا حالكم إنه هالنهار رح يكون مهضوم ولذيذ وإن شاء الله يعمل شوية فرق. مواضيع كتير اليوم هيك مهضومة شوي لأنه طبعا بي من قلب بيروت بجرب أنه حط أصبعي على الجرح. أكيد بحب أطرح مواضيع حياتية واجتماعية الناس عم بتعيشها خصوصي بهالظروف الصعبة. أكيد يعني بناخدها بإطار شوي في سخرية وفي هضامة تما يكون الموضوع تقيل عليكم.

0: قبل ما نروح على أبراجنا بدي أذكر كل المستمعين بباكس كافيه موجودين بجديدة المتن نحد قصر العدل. بدكن أنتوا وأصحابكن تروحوا تتروقوا فيكن تتروقوا ساعة 8 الصبح يعني بعد شوي بيفتحوا أو تتغدوا أو تتعشوا أو هيك قاعدة فيها فنجان قهوة إذا بدكن عرقيلة موجود. مأكولات لبنانية كتير طيبة على كارت وهلأ صار عندهم بلا دي جور يومي وأكتر من بلا دي جور يعني بلا دي جور البلا مع أس. باكس كافيه بجديدة لماتن بتقعدوا هيك قعدة أصحاب كتير حلوة. روحوا وجربوا وشوفوا قدي بتنبسطوا أسعارهم بتجنن وعندهم بلاي جراوند اندور واوتدور واحلى مطرح لاعياد ميلاد ولادكن اسعارهم كتير مدروسه. فيكن مستمعينا تحكون 01 87 38 30 30 وهلا صار فيكن تطلبوا ديليفري من عندهم من خلال توترز. باكس كافيه جديدة المتن 01 87 38 30.
1: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
2: يي أورتيغاس عاملين علي عرض؟
1: لا أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورت، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، أبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن الكمية محدودة.

0: آدم في دبي أوبرا.
1: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبي.
0: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينوم ليست برعاية أغاني أغاني.

0: توقعات الفلك والأبراج.
1: أبراجنا مع برج الحمل. اليوم عندك طاقة قوية، بس انتبه ما تتحمس زيادة عن اللزوم، لأنه كلمة صغيرة ممكن تعمل نقاش كبير. عندك خبر حلو أو اتصال بيفرحك آخر النهار. برج الثور، مزاجك أحسن من الأيام الماضية، وفي شيء كنت ناطر جوابه ممكن يبلش يتوضح. حاول إنه تدلل حالك شوي اليوم. برج الجوزاء، أفكار براسك أكتر من اللازم. عم بتفكر بعشر شغلات بنفس الوقت. لا، بدنا نروق. ركز على شغلة وحدة لأنه عندك فرصة تنجح فيها أكتر اليوم. برج السرطان، حاسس إنك بدك هدوء وناس قليلة حواليك. ما تجبر حالك عطاء ما بتشبهك. في شخص عم يشتاق لك أكتر من ما بتتخيل. برج الأسد، عندك حضور قوي اليوم، وين ما تروح بتلفت النظر، بس خفف شوي عناد لأنه مش كل معركة لازم تربحها. برج العذراء، اليوم مناسب لترتيب أمورك سواء بالشغل أو بحياتك الشخصية، وفي احتمال مصروف مفاجئ بخربطك شوي. خبي مصرياتك. برج الميزان، مزاجك بين أنه بدي أطلع وأنبسط وبين بدي نام وما شوف حدا. إيه طبيعي، الخميس عامل شغله بالكل. برج العقرب، في شي بقلبك مش عم بتقوله، يمكن لازم تحكي فيه بدل ما تضلك تفكر لحالك. حدثك اليوم قوي كتير، اسمعه. برج القوس، عندك رغبة تغير جو أو تعمل شي مختلف. حتى تغيير صغير اليوم ممكن يحسسك بطاقة جديدة. انتبه من التسرع بالسواقة. جدي، شغل، مسؤوليات، ترتيب، انت اسم الله عليك ما بتوقف، بس اليوم جرب تعطي حالك استراحة صغيرة لأنه جسمك عم يطلب بريك. برج الدلو، يوم في مفاجآت واتصالات وأخبار غريبة شوي. شخص ما كنت متوقع تسمع منه ممكن يظهر فجأة. برج الحوت، عاطفيا عندك حساسية زيادة اليوم، حاول انه ما تاخد كل كلمة على قلبك، وبالمقابل في حدا عم بيحاول يقرب منك بطريقة لطيفة.

0: عليكم مواليد أكيد 14 أيار هابي بيرثدي وإن شاء الله يا رب الصحة والعافية والنجاح.
1: صفات مولود اليوم

بعد 14 أيار من برج الثور، بس مش أي ثور، هيدا النوع اللي عنده شخصية قوية ورايقة بنفس الوقت، عنيد بطريقة بتجنن. يعني إذا اقتنع بشي خلص، عنده ذوق عالي بكل شيء، بالأكل، باللبس، بالموسيقى، بحب الأشياء المرتبة والكلاسي ولو بشكل بسيط، بيعشق الراحة، الكذب بيعصبه والاستفزاز، أوقات بيتعلق بالماضي أو بالأشخاص أكتر من اللزوم. طبعا أكتر جملة بتشبه مولود 14 أيار، خليني عراحتي وبكون ألطف إنسان بالدنيا.

0: آه الغرام شو عامل فيك يا ميلينا؟ يلا تحيتنا لكل المستمعين، رح تسمعوا أجمل الأغاني اليوم لأنه ميلينا صحصح اليوم على الآخر على الآخر الآخر. مايا هيتك في شي عيد ميلاد حدا او هيتا نسمع
1: بونجور مدام ميراي؟ بدي عيد خيي كوينز شربي الأبخنة، الله يخليه بالصحة يا رب، خلي له عيدته يوم عيد ميلاده،
0: ينعاد عليه بالصحة والعافية، الله يخلي لكم ايه يا رب.
2: مدام ميراي ان شاء الله يكون نهارك حلو بالاول. ما عم بسمعكم مزبوط، يعني بطلع من قرة الحمراء عبيك فيا كل الطريق الصوت في خشه، يعني ما عم بسمعك مزبوط، بس عم بتقول الابراج ما فهمت شيء منهم. هاي اللي فتره قبل ما كنا هيك، هاي اللي فتره شي شهر بس اليوم خلص بدي احكيكم، لان اخذت سيارتي عند الكهربجي فكرت من سيارتي طلع انه لا الاذاعات هذيك عم يجوا مزبوطين يعني، بس اذاعتكم ما عم بفهم عليها. مرسي ما بعرف كذا نعالج هيدا الموضوع، بدي اسمعكم ما قدرتنا.
0: حبيبتي ميشا بعرف، على كل الاوضاع صعبه كلها بالبلد، يعني على كل ننقل اكيد الشكوى اللي قلتيها للفريق التقني.
3: لا بدنا نروح.
0: بتعرفوا انه في ناس كتير بتسمع الابراج، يعني اوقات بفكر انه واقف الابراج، برجع بفكر يا عمي الناس فضولية بيحبوا يعرفوا شو ناطرد، وهيدي شغلة قديمة قد الدنيا، انه من زمان الناس كانت تطلع بالنجوم بالقمر بالاحلام باي اشارة هيك بس لا تطمن شوي وتحس انه في فكرة عن شو جاي. هلا الابراج انه فيها شويه تسليه، شويه امل، شويه شعور انه حدا فهمني. وبتقولوا عن جد انا هيك فهيك. انا مش عم جرب اطلع، بنحب نفسر الاشياء، بنحب نطمن هيك يعني، بس اكيد يعني ربنا ما انت باسمه ما خلينا نعرف شو معقول يصير بكره، يعني لانه كنا عشنا بخوف على طول. تخيل تعرف كل مشاكل الاسبوع اللي جاي او كل الاحزان او حتى كل المفاجآت. بس انا بعرف شغله واحده، انه فلافل ابو عمري ولكم ضوى ضوى ضوى بكل فروعه، وين بدكم؟ أنطلياس، جبال، جونة، فرع زوق مصباح، وقريبا رح يصير حدنا بيك فرح باب يفتحوا كتير بكير للمستمعين اللي حابين يتروقوا. أكيد فيكم تتروقوا ابتداء من الساعة 7 بكل فروع فلافل أبو أندري، بيضلوا لاتناش منتصف الليل.
4: وكان الحبيبي أنا
0: اختاروا فول حمص بليلة مسبحة بيض بقورمة. لا الله يرحمك يا ستي سلمى، كانت تعمل هي القورمة، يا ويلي شو يعملوا قورمة. يلا اعملوا ديليفري وين ما كنتوا هلا الظهر من خلال الابليكيشن او من خلال الموقع الالكتروني، اكيد لا فلافل أبو

0: من برج الدلو. يلا نزعف لك لنا سوا الزعفة واحدة ثلاثة أربعة.
1: مش أنا مش برج الدلو.
0: زعفي للدلو
1: زعفي للدلو.
2: لك انت اللي عطول مضوية وضاوية الدنيا كلها يا مراي، الله يخليك ويدلك بصحتك يا رب.
1: Thank you يا قلبي كلك ذوق.
0: ده حبيبي.
1: بتعرفوا ليه انا بقول انه المستقبل انه بيضل غامض شوي؟ ايدي على طريقة بطرس يقبرني. كنت عنتر جيمي مثل ما بيقولوا. كنا أنا وأمه كنا قاعدين على الطاولة عم نشرب قهوة وعم نحكي. هو قاعد على التلفزيون عم يحضر شي بيحبه، مس ريتشل أو whatever. علينا صوتنا شوي، برم علينا هيك، قال لها مامي تيتا فيكم تسكتوا شوي. عملنا هيك بإيده شوي يقبرني. سكتنا. أوكي، كنت عم أقلكم أنه الفضول أكيد موجود كرميل هيك الناس بتسأل شو برجي شو حظي شو ناطرني أنه، والقصص موجودة وين ما كان. تعرفوا بدي أخبركم شغلة، عنا بكفر حباب في فيلا بيقولوا من زمان، من أول ما سكنت بكفر حباب واحد كان عم بيعمر هاي الفيلا، بيقوم بيروح على بلغاريا على ما بعرف وين، بيلتقي مع بصارة بتبصر له بتقله أنت عم بتعمر بيت جديد، هيك بتقول الخبرية يعني، أنت عم بتعمر بيت جديد وما فيك تفوت عليه هالبيت لأنه رح يصير لك شيء. ما فات على البيت، تأملوا ما قعد بالبيت. بيقولوا إنه ترك البيت وضل فترة طويلة الناس حتى ما تستأجر وما تشتري هالفيلا خوفا من إنه يصير لهم شيء.

في خوف يعني أو بيأثر أكثر من القصة نفسها يعني. ونحن بنربط الأشياء ببعضها بس بننسى ميات التوقعات التانية اللي ما زبطت أبداً. هي البيت المهجور بيخلق لك هيك جو قصص، فيلا كبيرة مسكرة شبابيكا مسكرة ما حدا فيها، إنه هيك بيتخيل دايماً الواحد. ياما في ناس بتغير بيوتها، بتأجل أعراس حتى عمليات، لأنه قالوا لهم إنه أو هيك قالوا لهم شيء خوفهم.

0: بونجور.
1: هاي
0: كيفك ميرو؟
1: سافا انت؟
0: حلو يا رب.
1: مرسي.
0: انا بدي عايد ابني روني، بدي اقول له انه هو فرحه عمري وهو غرامي وهو قلبي وهو روحي وهو الدنيا كلها، وانا من دونه ما بسوى شيء. اليوم صار عمره 10 سنين، الله يخلي لي، ويا رب يا رب تكون حياته كلها مكللة بالفرح والسعادة والنجاح مثل ما هو بيستاهل
1: يا رب.
0: وبقول له بحبك قد الكون واكثر مليون مرة.
2: من
0: زمان يا رب. مدام
1: نسرين الله يخلي لك يا رب. انا بعرف هالشعور قديش، خصوصا بس يكون عيد ميلادهم هيك بنتأثر كتير، لأنه الأولاد قطعة من أمه ومن بيه يعني.

0: صبا مره قالوا لي انه حتى اذا كان جيرانك بالبيت مثلا جارتي كان عندها 3 بنات فانا جبت بنتين قال بيقولوا ديبانس حسب جارك شو بيجيب بينقل هيدا الشيء عليك ما بعرف اكيد كلهم هودي خرافات بس انه حتى هيك بيقولوا
1: أكيد خرافات كلها لا ما تصدق شيء من هيدا أبدا.
2: بونجور مدام ميراي كيفك؟ اليوم ماي بيرثدي بدي عيد حالي وعيد حالي وجبت من عند غليموري شيء روعة.
1: واو
2: نهارك حلو.
1: واو واو برافو برافو غليموري قصة كبيرة واحد.

0: يلا بتعرفوا السياسيين والرؤساء والزعماء هتلر مثلا واللي كنت أملوا كانوا يسألوا هلا من زمان إيه كانت مقبولة كانوا يسألوا العرافين وكانوا ما بعرف ليه يعني في أمثلة بتقول إنه في سياسيين كبار حتى بالعصر الحديث بيبنوا يمكن قراراتهم على عرافين ما معقول شو حظ هيدي تجربة عم بتجربوا بالناس وبالعالم شو بدكم بهالشغلة ما تصدقوا أو بس تشربوا قهوة كافيه دو برازيل غسلوا دغري اوعى توصروا ما بصدقوا انه الاشياء
1: بونجور بونجور مدام ميري بونجور للمستمعين صدقنا على كلاميك بنتي بدأت تعمل مسار برا نقت جامعة بإيطاليا قبلوها وكل شيء جربنا نحول مصاري ما زبط أول مرة ثاني مرة بعتنا على دبي نحول مصاري ما زبط وقفت بغلطة وبطل بدها تروح غيرت الميجر قالت لي خلاص هيدا سين إنه أنا مش لازم بقى أروح لهونيك وهلا إذا قال لها وفاها رح تروح على لندن دغري من إذا قال بقت لي مش بدي فمعكي حق أوقات خلص بيجيك سين إنه هالشهر مش حتقدر تقعد عليها يلا
0: بونجورني والله يوفقها يا رب شو ما قررت تعمل مستمعينا أكيد برنامجنا منوع كتير منحكي كتير أخبار مهضومة قريبة من الناس ولكن كمان بدنا نضل up to date بالواقع يعني كيف عايشين شو مشاكلنا شو همومنا لذلك شربي اللي بيدخل علينا بعد شوي ليخبرنا أكيد عن التطورات الحرب بلبنان وعن أشياء كتير ملفات حياتية بتهم المواطنين شو رأيكم أنا بهالوقت أكيد بعمل كافي دو برازيل وبجيب هالفنجان القهوة تروق راسي وبحطه حدي وشربي كمان بيشرب فنجان قهوة يقدر يقول اللي بده يقوله لأنه كل ما لفيت بتعصب يعني دايماً عم خبركم عن البن الكافي دو برازيل هيدا بن ممتاز طيب كتير والأرخص بالأسواق بحاجة لمندوبين كافي دو برازيل وموزعين بالمتن كسروين الشمال علي شوف البقع إذا عندكم فان أو شركة توزيع تواصلوا معنا على 03-777-9-6-9 وكمان مستمعينا بتكون أي شيء من برنامجنا يعني أنا بتصور أنه البرنامج الوحيد يمكن بلبنان وبالعالم بحط رقم للناس للمستمعين أي خدمة أي استفسار بتكون تحطوا إعلان بفترتنا الصباحية اللي بتكون ياه هيدا هو الرقم هيدا المخلص هيدا المنقذ هيدا الرقم 03-777-9-6-9
2: إنها الساعة 8 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت صارت ستة
3: تحية محبة واحترام لكل اللي واعيين بكير لحتى يسمعونا
4: أحلى اثنين
5: كل يوم على الصباح صبحتون أنا ومدارتي
3: من استوديوهاتنا استوديوهات أغاني أغاني منبلش بثنا المباشر مع برنامج صارت ستة
6: أنا أولاد كل يوم وجباتي بعد الظهر لما أرجع من شغلي خبرون شربي شو حكي الصباح
7: بوعى بكير ساعة 5:30 دور الأبليكيشن وبنطركن
8: الجليبي ومكتر أنا أسمع الإذاعة من المنصر
9: ما عاد شارف ينزحني
10: من الرب ويا وسن الفيل
11: نحكيك من الضاحية الجنوبية
12: دمور معك رودي من وقت الياس
13: معك أبو هادي من بيسور
14: محمد من شبعة
15: معك داني من علاء
16: من لبوار عبيروت
17: طلال من الشوف
18: معك توتو من ما يفوق للطارة
19: حس المستمعين كلهم هيك معظومين
20: من زمان بسمعهم هاي أول مرة بشترك
2: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني أغاني

0: وصل شربل لعنا وحامل معه آخر الأخبار. خلينا نطمن عن شربل ونشوف كيف أحواله وأحوال هالبلد. هاي شربل.
1: صباح النور ميراي. كيفك؟
0: تمام وأنت ماشي؟
1: شو أخبارك؟
0: منيحة.
1: تمام.
0: أنت تمام؟
1: يعني ما بدنا كل يوم نعمل لي كومبليمون على غليموري.
0: لا لا لا لا لا لا لا لا غليموري قصة تانية. شايف؟
1: لا عم بنبسط بتعرفي بالشو عم بيقولوا المستمعين عن غليموري.
0: بعدين شربل بدي اقول لك شيء، اسعار رائعه بالنسبه مقارنه بالجوده،
1: وحتى شفت الاوفر اللي عاملينه، يعني اذا بيختاروا ثلاث منتجات ثلاث برودكتس كمان عم يطلع لهم 25%
0: واسعار بتجنن،
1: واسعارهم اصلا هن اسعار مقبوله.
0: ايه لتشوف اسعار السوق.
1: يلا بعد شوي اكيد بتعطيهم تفاصيل اكثر عن غليموري. يعني ميراي لنبلش بأخبارنا، يعني يوم عن يوم عم نشوف التصعيد الإسرائيلي كل ما قلو عم يتوسع، يعني عن أي هدنة. هلأ اليوم بالاجتماع وبكرة، لأنه اليوم وبكرة بكرة بيطلعوا أنه بيمددون وقف إطلاق النار، بس ما بعرف عن أي وقف إطلاق نار عم يحكوا. يعني استباقا للجلسة اليوم وبكرة الهيئة إسرائيل فاتحت له وما في حدا عم يقدر يردع.
0: بارح كنت عم تقول عن الضحايا اللي راحوا من وقف إطلاق النار لهلأ من
1: كثير، وهلأ رح فوت بتفاصيل، رح فوت بتفاصيل أكتر، حتى كم بيت صار مدمر من 17 نيسان لليوم. يعني نحن آخر يوم كحرب فعلي بدون ما يعلنوا عن الوقف إطلاق النار، يعني عم نحكي ل16 نيسان. هلأ مفوت بتفاصيل أكتر، بس خلينا نقول انه المفاوضات اليوم مقررة بواشنطن على الساعة 4 بتوقيت بيروت، اكيد 9 صباحا بتوقيت واشنطن، وبتنتهي تقريبا مشي اليوم شي ساعة. بفتكر بكرة رح تستأنف باجتماع رح بيكون اطول. ما بعرف هالاجتماعين شو رح يحملولنا من مفاجآت غير تمديد وقف اطلاق النار الوهمي. رح ننطر لحتى نشوف. خليني قبل ما أحكي عن العفو العام، لأنه هذا الموضوع كتير خطير، بدي أحكي شوي ميدانيا، يعني بالميدان شو صار مبارح.
0: أوكي.
1: يعني بكل المناطق الجنوبية شهداء كتار وكتير أطفال وكتير نساء. إسرائيل مثل ما قلنا صعدت عدوانها بالتزامن مع استئناف المفاوضات، وشفنا التصعيد على الأوتوستراد الساحلي يعني بطريقة غير مسبوقة. عم نحكي بالجية كذا مرة، على مفرق برجة، بالسعديات، يعني بس على يعني بهيدي المناطق بين السعديات والجية ميراي سقطت 8 شهداء بالاستهدافات يلي صارت، من بينهم طفلين. أكيد عم نحكي بحسب مركز عمليات طوارئ وزارة الصحة. كمان حد الملعب البلدي بصيدا صار في استهداف بصاروخين وسقط شهيد وجريح. حتى بقضاء صور صار في 3 استهدافات، عم نحكي استهدافات يعني السيارات بشكل مباشر.
0: أوكي.
1: على مفرق شعيتية بقضاء صور وعلى طريق النقورة، يعني بهودة 3 استهدافات سقط 3 شهداء. كمان 3 شهداء برومين بالغارات وتدمير كتير كبير بالبيوت، هذا بالإضافة لغارات متواصلة وكثيفة. يعني امبارح كل النهار وحتى كل الليل بحسب الوكالة الوطنية للإعلام وصولا إلى الفجر وساعات الصباح، تقريبا على كل قرى أقضية الجنوب تقريبا أسفرت عن المزيد من الشهداء والجرحى والدمار. بعرب صليم لوحده بغارة واحدة سقط 5 شهداء وثمان جرحى، هدي بغارة واحدة. هيدا دليل انه الناس موجودة بهالضيقة عميري، الناس رجعوا وبقيوا. قال من وقت الهدنة يلي بلشت ب 17 نيسان ولغاية مبارح تقريبا ظهريات، اكتر من 10,000 وحدة سكنية دمرت او بشكل شبه كامل او اضرار كتير كبيرة، يعني ما بينسكن فيها، بدها جرف ترجع تتعمر. الأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية شادي عبدالله بيقول أنه قبل، يعني هودي حكينا بعد 17 نيسان بوقت وقف إطلاق النار صار مدمر أكثر من 10,000 وحدة سكنية. إذا بدنا نرجع قبل، يعني عم نحكي من 16 نيسان، نرجع لورا لـ 2 أدار وقت يلي بلشت الحرب بشكل كتير كبير.
0: أوكي.
1: صار مدمر على الأد 50,000 قالوا 424 وحدة سكنية مدمرين. عم نحكي فإذا من 2 أدار حتى 16 نيسان يعني كلهم سوا شي 60,500 بيت. يعني هودي عم تحكي تقريبا أكثر من 60,000 عائلة ما عندها مطرح تقعد. هذه بيوتها تدمرت بشكل كامل. أكثر من 60,000 بيت.
0: قول قدي بدهم تتعمروا؟
1: كثير. بالنسبة للحصيلة التراكمية لعدد الشهداء من 2 أدار حتى مبارح ظهريات 2896 شهيد. عدد الجرحى كمان بحسب مركز طوارئ الصحة تابع للوزارة عدد الجرحى وصل لظهر مبارح تقريبا 8824 جريح.
0: الله يساعدنا.
1: أكيد الله يساعدنا.
0: لا
1: والله
0: لا
1: يساعدنا.
0: مش معقول نشوف اليوم شو بده يطلع. شو التوقعات
1: في الأقليم؟ ايه؟ ما بعرف ميري ما حدا بيعرف شو عم بيصير. يعني هلا أنا عم بحكيك عم تبعت الوكالة الوطنية للإعلام إنه غارة على بلدة كفر تبنيت بقضاء النبطية. مبارح يعني استفزني صورة لعنصر بالجيش الإسرائيلي عم يعمل قهوة وقاطع نهر الليطاني. يعني قطعوا النهر ببعض المناطق ما عندهم مكتفيين انه اذا بدك جنوب الليطاني يعني صوبهم يعني اذا بالنسبة لنا شمالنا عفوا جنوب الليطاني جنوب. بالنسبة لنا بالنسبة لهم فحاطط عم يعمل ركوة وعم بلقمها ومبسوط ومرتاح وما حدا عم يزعجه. ما بعرف ميري يعني شو بده يصير بكرة اجمالا اجتماع الاطوال وفي وفد امني لبناني رح بيشارك والسفير السابق سيمون كرام وكمان من قبل إسرائيل والسفير اللبناني بالولايات المتحدة الأمريكية ميشيل عيسى صار موجود كمان لحتى يشارك بالمفاوضات لأنه عم بتصير برعاية أمريكية. بالنسبة لكنت عم بحكي عن قبل ما أختم بس بدي أذكر بشغلة يعني نواب إقليم التفاح ميراي طالع صوتهم يعني في اقتزاز صار سكاني كتير يعني عم بقوله بالإقليم لوحده في شي 180,000 نازح يعني هودي موجودين غير الأهالي اللي موجودين بالإقليم اللي أصلا في كثافة سكنية في مشكلة كتير كبير. بالنسبة لقانون العفو العام يبدو أنه صار قيد الإنجاز. ما عم نقول أنه كل العرائيل راحت بس أكيد برعاية رئيس الجمهورية وبإشراف مباشر من رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري وكمان رئيس مجلس الوزراء دكتور نواف سلام يعني ثلاثتهم عم يشرفوا على نتائج اجتماعات اللجان النيابية المختصة. يبدو أن القانون ماشي صار على طريق منيحة وزيلت عقبات كتير كبيرة. عرفنا أنه التنين هذا التنين رح بيكون في اجتماع نيابي بمكتب نائب رئيس المجلس النيابي ليسبو صعب لحتى يخلصوا إذا بدك كل النقاط الخلافية اللي بعد علقة يجربوا خلص يطلعوا منها. وزير الداخلية والبلدية أحمد الحجار بيقول إنه هالملف هو إمبلة موقوتة. يعني هيدا دليل ميراي قديش النواب يلي مسلمين ملف القانون العام قديش عندهم مسؤولية كتير كبيرة لإنجاز هيدا القانون بأسرع وقت ممكن ما يكون في ثغرات يعني كتير ظاهرة لأنه بيعمل انفجار على الأرض.
0: إيه بس هيدا بكل ملف في انفجار بكل شيء
1: بس بشكل عام بتعرف هيدا لأنه موضوع الطائفية دخلت ويعني عم ينشغل على الموقوفين الإسلاميين وعم ينشغل على صار نحط موضوع اللبنانيين يلي مش بس مسيحيين تبه يعني ناس بتفكر انه المبعدين باسرائيل من سنة 2000 انه اكتريتهم مسيحيين مش مزبوط هيدا الحديث. ف الموضوع حساس كتير يعني كمان ما عرفنا شو بده يصير بقانون العفو العام حول مصير المبعدين قصرا الى اسرائيل. ميراي بدي اختم، صارت 8:14 دقيقة. بشكل سريع بدي اختم بموضوع النافعة، اكيد رح بيكون في متابعة. بتعرفي كنا حكينا قبل امبارح وقت قلت لك نزل وزير الداخلية والبلديات زار النافعة بالديكوانة، ما في شك انه العمل بالنافعة هالمرفق الكتير مهم عم ينشغل فيه، صار بشكل افضل مليون مرة من الاول. اذا بدنا نقول ما في ثغرات، ما في مخالفات، ما في سمسرة، بلا موجودة بس بعدد كتير كتير قليل من مكان قبل وكان بالعلن. الموضوع ماشي مثل ما لازم بالنافعة. عرفنا انه حتى في توجه هلا وقريبا لحتى يعملوا مناقصة كرمال المعاينة الميكانيكية. رح ترجع المعاينة الميكانيكية بس اكيد بالدوقت، مش بسحر
0: ساحر
1: انه بدهم يبلشوا يعملوا مناقصة لحتى تستلم شركة المعاينة الميكانيكية. هلا عمين حكى، ما بعرف، انه في صرخة طالعة وكتير حكى بالصحافة عن موضوع هشام عيتاني. مين هشام عيتاني؟ هشام عيتاني هذا الاسم، يعني انا ما بدي احكم عليه، بس صار فيه انه قدم على المناقصة على الميكانيك، مع انه هو في شبهات. يعني ما نسينا ميراي المشاكل بين الدولة اللبنانية بين شركة انكريبت اللي موجودة بالنافعة بالديكوانة اللي هو رئيس مجلس ادارتها. يعني هو تقدم هلا عم بيقولوا لحتى يربح المناقصة، ما بعرف يعني اسمه، ما فينا نتهرب انه اسمه ملاق، يعني مرتبط بملفات قضائية بملفات يمكن مثيرة للجدل، إلا علاقة بكتير بكتير بكتير قصص. يعني
0: أوكي.
1: عم بقول عم بحضر حاله للمناقصة يلي، وأنا عرفت أنه مناقصة الميكانيك رح بتصير الشهر الجاي، يعني بحزيران في احتمال يصير في مناقصة لتلزيم إدارة الميكانيك. يعني شئنا ما بينا بده يكون في شركة عم بتدير هيدي العملية
0: طبعا،
1: لأنه ما فينا نضلنا ندفع ميراي للدولة اللبنانية بدون ما نكون
0: عم نعمل
1: معينة ميكانيكية. يعني هيدي كمان نوع من السرقة، سرقة الموصوفة، لأنه في سيارات غير مؤهلة أنه تمشي على الطرقات عم تدفع ميكانيك وماشي لا حسيب ولا رقيب. فرح ننطر لحتى نشوف كيف بده يصير، كيف بده تصير المناقصة، إذا هشام عيتاني رح يتقدم، إذا لأنه من 2023 ونحن عم نتابع الخلاف الكبير اللي بينه وبين الدولة اللبنانية حول مستحقات مالية، حول وزارة الداخلية. بتتذكر اتهمت الشركة بشكل مباشر انه هي اللي عم بتعطل أنظمة النافعة ومعاملات المواطنين، توقفت مورا شركة انكرب. بدنا ننطر لحتى نشوف شو بده يصير.
0: اوكي، وشو كمان عندك شيء بعد؟
1: هاوية هون، هودي كل أخبارنا بعد القسم. أكيد المزيد من الأخبار على الساعة 9
0: الله راد
1: معك وبكل المجالات.
0: أوكي، شكرا لك شربيل. نحن طبعا من كفي من قلب بيروت.
1: يلا أنت بتكون عم تكفي مع المستمعين بعد في 3 دقايق. وأنا بكون عم حضر أكبر ركوة كافي دو برازيل.
0: أكيد، لأنه ما فينا بلا كافي دو برازيل. شربت اليوم على بكرة؟
1: اليوم والله بلشنا أنا وميلينا وهلأ بعد شوي، يعني بعد بريك الساعة 8:30 رح نكون كمان مع وقفة الكافيه دو برازيل. هون بدي حي كل المستمعين يلي عن جد ميراي اليوم، يعني الصبح إذا كنت عم تسمعينا في مستمع اسمه حكمة إذا بجلطان، يعني بعت لي صورة شاري الصندوق، يعني فاتحه مصور الصندوق، يعني ما بعرف الصندوق قديش فيه، إذا 20 أو 24، لأنه ميراي مفسدين المستمعين عم بيروحوا عند حاشكو على سن الفيل النبعة، ما بعرف يعني هن الشركة متفاجئة الكافيه دو برازيل كيف عم ببيعوا 160,000، عم ببيعوا أقل من ما هن بيستلموا، كيف ما بعرف. يمكن بسطوا بالإعلان أنه مرقت لهم أنا كذا مرة حاشكو، بيربحوا بقصص تانية. إيه عم ببيعوها ب 160,000 ليرة أرخص من وأنا ما عليه، لأنه إحنا منفيد الناس، بهمنا نفيد الناس، عم نقول لهم أنه أنت حاشكو 160,000
0: طيب
1: يروحوا يجيبوها الناس لو ما كان معلن عنا، بس بمرات سابقة شركة حاشكو كان يعمل إعلانات معنا أول ما بلشنا بأغاني أغاني، فأنا بدي أوجه له تحية لصاحب شركة حاشكو سوبر ماركت حاشكو، نقول أحد تحية كبيرة لك.
0: ليك صار أنا بالجولدن جبتها ب $2.25
1: ما ملك حسب هي كانت سعرتها بكل المحلات 180,000، هلأ عم تتفاوت
0: من وقت بعد الغلاء من محل لمحل
1: عم يتفاوت، يعني تقريبا بفتكر عم بتكون بأكثر المحلات لازم تكون باللبنان 200,000.
0: أوكي يلا اشربوا كافي دو برازيل وصحصحوا وركزوا معنا لأنه نحن مكفيين معكم لغاية الساعة 10.
2: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.

0: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
0: ما البوسينتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة، بس حسابكم معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يروح السامبا.
0: السامبا قال لك هو دبكة قال شو بيعرف.
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
0: طيب خبرونا شو بصير. ايه
1: ما لك ركب كيبل فيجن.
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن كاس العالم لكل العالم.
0: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
6: دقيقه من وقتك بيعملوا فرق بحياه طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلا CCCL على 1105 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلا دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
7: على الله يا محلى ما يدبر الله. والله غريب هالتأس اليوم.
8: اي والله يوم برد ويوم شوب، ما عم نفهم عالطقس.
7: قولي الطبيعة تغيرت يا بنتي، كل يوم الطقس شكل.
8: حتى البنزين غلى وبدو يغلى بعد.
7: ايه هيك سمعت والله، هيك عم بيقولوا. بس انت كيف عرفتي؟
8: رفيقي خبرني، هو بيشتغل هونيك وقال انه المشكلة يا عمو مش بس بغلى البنزين، قال انه ما في كفاية بنزين بالسوق.
7: شو؟ يعني ما رح يبقى بنزين بالسوق، رح ينقطع؟
8: والله يا عمو كل شي وارد، أنا هيك سمعته عم بيقول. مزبوط مش مزبوط ما بعرف.
7: لك أنت روح عبي بنزين لحق حالي، أنت مشواري قريب هلأ بوصلي بروح بعبي بنزين أحسن ما أنقطع. لنبلف الشباب، مركزية مركزية، شباب شباب انتبهوا منيح. سمعت خبرية إنه ما رح يكون في بنزين بقى بالسوق، فروحوا عبوا بنزين فوراً هلأ، دبروا حالكم. ايه اكيد، شو عم بمزح؟ سمعت من مصادر كتير مهمة وموثوقة، يعني دبروا حالكم عبوا بنزين احسن ما تنقطعوا يا شباب.
8: مرات الاشاعة ما بتبلش بخبر، بتبلش بشخص، شخص بيسمع خبرية وبيصير هو المصدر، ومن بعدها كل الناس بتصدق. فقبل ما تنشر الخبر اسأل حالك سؤال بسيط، هل المصدر حقيقي؟
7: الله يساعد الفقير والإنسان كيف بده يعيش، ما بعرف. خليني لحق حالي وروح عبي بنزين. يا شو بدنا نعمل يا رب؟ وكل النهار ما بنشتغل بحق تانكة بنزين، هاي المشكلة.
5: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.

تحياتنا لكل المستمعين، رجعنا سوا لمتابعة لقائنا وصبحيتنا لغاية الساعة 10. يا رب يكون النهار حلو وراي مقبول لكم وين ما رحتوا وين ما جيتوا، الله يفتحها معكم.

بتعرفوا بدي دايما عم خبركم عن غليموري، هيدي براند تليانية ستايلا بجنن راقي، وفيها مجموعة كريمات للعناية اليومية، أكيد للنهار لليل أو أكيد للصيفية، يعني في قام بتجنن للصيفية، بتناسب روتين بسيط وفعال بنفس الوقت. تعرفوا الحلو، الناس اللي عم تستخدموا، المستمعين والمستمعات اللي عم يطلبوا من عند غليموري دايما عم بيقولوا انه عم بيحسوا بنضارة بنعومة وراحة، يعني شيء بيبين مع الروتين من اول لحظة. هلا انا شخصيا جربتها وانتو عارفين، وكتير ناس حولي لاحظوا فرق، وصار السؤال المعتاد شو عم تستعملي عوجك. غليموري صارت موجودة بأكثر من بلد عربي، بلبنان أكيد وبالإمارات وبالخليج. طبعا مستمعينا فيكن أكيد تعملوا هالروتين اليومي وتحسوا بالفرق فورا، ولكن رح أعطيكم رقم الواتساب إذا بتحبوا تحكون وتطلبوا، فيكم تطلبون عبر واتساب على هيدا الرقم 71-20-80-74. ومسابقة هالأسبوع من غليموري، كل حدا من المستمعين بيعمل شير لحيلا بوست من غليموري أندرسكور كوزمتكس وبيعمل تاج لغليموري، شركة غليموري رح تعمل سكرين شوت وسيلكشن ورح بيختاروا شخصين بكرة رح تربحوا معنا جيفت من غليموري كتير مميز. يلا لحقوا حالكم، بكرة صار قريب، اعملوا شير وتاج لغليموري وجوائز قيمة بانتظاركم. ما تنسوا عبواب الصيفية بتكون إكرام، بتكون سيلف تانينج، يلا عجلوا أسعار بتجنن. واتساب 71-20-80-74.

0: عملوا لنا الانستا لجليموري، هلا قلنا جليموري اندرسكور كوزمتكس. جويس صباح الخير، كيف كل يوم؟
1: قالولك انه بكره رح يبقى
0: زي، يلا بدي اسمع هالفويس.
2: هو انا بعتلك الصبح واتساب بس يمكن ايه؟ شفتيه الفويس طويل، بس تقلك عن جليموري انه انا كمان استعملت جليموري وبعقد كلهم عبروا لي شو مستعملة، وانا بتمنى لك نهار حلو رانيا.
0: مرسي رانيا، شفتي
1: ولو بتغيرني.
0: ايه انا ما بوقف، قلتلكن امبارح عبكرة وعشية، لا صار عبكرة ظهر عشية.

إلى الربح مع تارجت فود. يا جماعة، مين ما بحب الشوكولا؟ قولوا لي مين؟ وإذا كنتوا بتحبوا البسكوي مع الشوكولا رح تحبوا كتير دايتوس من هيلث أب، لأنه دوب الشوكولا محشي ومغطى. تخيلوا بسكوي مغطى بالشوكولا، طعمة غنية من الكاكاو مع لمسة من الشوكولا الفاخر، و 68 كالوري بس بالقطعة. ما تخافوا من 68 لأنه الحبة فيها قطعتين. أهم شيء إنها بلا سكر مضاف، يعني المالتيتول هو بديل السكر، وبيخلي البسكوي طيب وصحي بنفس الوقت، وما بيأثر على معدل السكر بالدم. شوكو كوتد بسكوي هو كمان فيجيتيريان صحي ومناسب للي عندهم سكري وعم يعملوا ريجيم وعم بيحافظوا على جسمهم، أو يمكن قاطعين السكر ما بدهم. أكيد هالدايتوس هو صنع أوروبا بجودة عالية. هلا عالم نسي شو يعني كل. سؤالنا لليوم، كم قطعة في من هالدايتوس شوكو اللي مغطى واللي محشي؟ كم قطعة في بالحبة الوحدة؟ إذا بدكم تربحوا دايتوس مجموعة كتير طيبة، فيكن تحكون على 01-322-1000.

0: خبركم انه اللي ربحان معنا مع تارجت فود بليز ما يتصل فينا في الزوم الكون. إذا كنتوا عم بتفتشوا على شيء هيلثي وطيب دايتوس لإيكن لإلكن. اتصال. ألو.
1: ألو بونجور.
0: بونجورين يا هلا، مين معنا؟
1: كيفك ميراي؟
0: أنا منيحة الحمد لله، وأنت؟
1: طبعا ندى معك.
0: ندى يا هلا فيك يا ندى، شو العيلة؟
1: سمعان.
0: ندى منين عم تحكينا؟
1: عن طريق رايحة على الضمان.
0: رايحة على الضمان، الله يكون معك والله يقويك. يا هلا فيك ندى. أكيد عم بسأل قدي في بالقطعة الوحدة، واحد اثنين أو ثلاثة بالحبة؟ تو. برافو، اثنين. ألف مبروك لك يا ندى، ما بدي طول عليك لأنك على الطريق. شكرا لاتصالك، ألف مبروك، ربحتي معنا. يا هلا فيك، باي باي. أكيد ندى ربحت معنا مجموعة كتير طيبة من تارجت فود، بتقدم لها إياها عشرت واحد، بس صغير كتير هالشرط إنه هي تتصل بي تارجت فود على 01-901-702 أو 703.

أكيد رح نبقى مع تارجت فود. خلينا نروح على الميني توست، لأنه امبارح بلشت خبركم عن التوست من هيلث أب، كتير طيبين بيجننوا، أنا باكل منهم. هول الميني توست في منهم ثلاث أصناف. امبارح خبرتكم عن الدايت، في ريجولر وفي شوفان مع حبوب السريال. لا موشيت صغار مهضومين وحلوين، اكيد فينا نعملهم اشهى الابيتايزرز مع حمص مثلا، مع باتي سهلة وسريعة التهضير وإضافة حلوة على السفرة، وأكيد كمان مع الشاركوتري البورد، يعني فيكن تحطوهم كتير طيبين، بيضيفوا أكيد نكهة ولا أطيب لمختلف الأجبان. فيكن تحطوهم بالسلادات، كاباز للكنابي، بروسكيتا الإيطالية الشهية، يعني كمان طبعا مع الحلويات. يلا بدنا نعرف صنع وين هيلث أب توست، صنع وين؟ اتصلوا فينا على 01-322-1000. وكمان في لزوم ولا ما في لزوم لكم انه اذا ربحتوا معنا مع تارجت

0: بونجور.
1: بونجورين.
0: أنا مستمعة أغاني أغاني.
1: أهلا وسهلا.
0: أهلا فيك يا حبيبتي. من شي فترة حطيت دعاية مشان دكاترة بيجوا على البيت.
1: لحظة مدام، أنت على الهواء وفي مسابقة هلا.
0: بس أنا مضطرة.
1: أوكي.
0: عرفت ما بعرف عم
1: تلفن
0: لي يومين ما حدا عم
1: بيرد
0: علي.
1: اوكي، في رقم حاطينه لكل المستمعين 03 اتصلي على هيدا الرقم
0: 987 ما حدا عم بيرد.
1: لا مش مزبوط، 03 777 969
0: 777 969
1: لا 969.
0: أوكي.
1: اوكي اهلا وسهلا. باي باي. يعني منقول رقم البرنامج 100 مرة بالنهار. والله شو ما بدكن، بعرف مضطرة الست وهيئتها بدها طبيب أو بدها شيء. يلا رح نعيد، لازم نعمل برومو لرقم البرنامج. والله مالينا. يلا معنا اتصال للمسابقة. ألو بدك توطي شوي صوت الراديو. أوكي
2: وطيته.
1: يا هلا فيك، مين معي؟
2: معك جانو
1: حويك. جانو
2: يس.
1: ايه اهلا وسهلا بي جانو.
2: مرسي مرسي. كيفك؟
1: منيحة نشكر الله. انتي سبا؟
2: تمام.
1: اين عم تحكينا؟
2: انا من حلتة.
1: حلتة؟
2: بترون.
1: البترون، واو. تأس حلو عندك؟
2: اوه بجنن.
1: هاي يلا رايحة لعندك.
2: يلا ناطرتك. انت طالعه على
1: تنورين عشان تاخذ دروس. اوكي برافو عليك.
2: يا اهلا وسهلا فيك
1: حبيبتي جانو، ميرسي كثير. يلا قولي لي صنع وين هيدا الهيلث
2: اب؟
1: ولك لبنان اكيد، بكل فخر لبنان. يلا ربحتي معنا جانو، مبروك. بدك تتصلي بالشركه اكيد تستلمي جايزتك. يلا باي باي
2: باي
1: باي باي. أكيد جانو كل اللي بيربحوا معنا مع تارجت فود بدهم يتصلوا بالشركة أتا يستلموا جوائزهم أكيد بعد الساعة 10 على 01-901-702 أو 703.
3: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية. ستار سيستم وتويوتو سي يقدمان
4: خلص الدمع من عيوني ونسيت
3: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
4: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبي.
3: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. بطاقات في دبي أوبرا وبلاتينوم ليست برعاية أغاني أغاني.
5: يي أورتيغاس عاملين علي عرض؟
6: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورد، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، إبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسز، وكتير غيرهم. كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%. لحقوا حالكن، الكمية محدودة.

لك يا عبود بونجور، عم يحكينا من المانيا. صعبة انه واحد بس يسافر على بلد ما بيعرف اللغة، انه انجليزي فرنساوي، منضل شو بيقولون ندبر حالنا يعني.

معقولة جوزي راح ألمانيا وتعلم اللغة وصار ترجمين بالمحكمة بألمانيا، يترجم لللبناني للعرب يعني شو عم بيقولوا بالمحكمة. ما معقولة، كان فوزي فظيع، 6 لغات كان يحكي.

خليني أخبركم هلأ عن فولت ماكس لكل اللي عندهم سيارات وعم بيعانوا من غلاء أسعار البنزين والمازوت. هلأ إذا بعد ما سمعتوا أكيد عم تسمعوا بفترتنا الصباحية، بلشنا بهالإعلان فولت ماكس من حوالي يومين، وما بقدر إلكن المستمعين راكدين ركض على الفولت ماكس. هني بدورة بتبرجة بعبدة زحلة صيدا وطرابلس. خلينا إلكن إنه طرقتنا بلبنان ما في لزوم نحكي عنها، طرقات ما بتسوى عجقة سير والكربون ما بيحترق مثل ما لازم. تعرفوا شو بيعمل الفولت ماكس؟ خليني فسر لكم شوي تتعرفوا. أول شي بتوفروا مصروف بنزين، تاني شي بتحافظوا على قطع السيارات وعلى الميكانيك، كأنه الفولت ماكس عم تعملوا إنشورنس لموتور السيارة. يعني سيارتكم بترجع عصبية بتجنن وبتصير تتنفس بشكل طبيعي وصح. بعدين بتعرفوا في شغلة كتير مهمة، انه بتحافظ على البيئة وبتخفف التلوث، بس انا بتصور انه اهم شيء الناس بتهمها انه بتوفر بنزين. لما تزوروا فروعة الفولت ماكس بيعملوا سكانر للسيارة قبل وبعد وبيفرجوكم الفرق بالأرقام، لأنه شعارهم الأرقام ما بتكذب. في رقم بدكم تاخدوا موعد، بدكم تتصلوا على الكول سنتر رقمهم 7885-1177. عاملين أسعار كتير خاصة لسيارات الشركات، للآليات اللي بتشتغل على المازوت مثل الفانيت والكاميونات. هيدا حل ممتاز لتوفير مصروف البنزين والمحافظة على ميكانيك السيارة. إذن خدوا موعد، اتصلوا على الكول سنتر لطبعا فولت ماكس 7885-1177.

شبابي واقف قمرين بالزهر والتاني أغلى من العين بيفهم يعني كثير عم يحكوا عن هانتا ما بعرف مش مزبوط يعني كل اللي عم تشوفوه على السوشيال ميديا مش مزبوط هيدا الفيروس أكيد سجل حالات متفرقة بأوروبا يعني فرنسا إسبانيا ولكن هو مثل ما قلت لكم قبل مرتبط بسفينة سياحية وحالات انه معزولة هون وهون انه هيدا الفيروس مش جديد هو معروف من سنين طويلة وبيعيش اساسا عند القوارض مثل الفيران ما تخافوا الفيروس ما بينتقل من شخص لشخص بشكل طبيعي بالحياة اليومية يعني هاي نقطة مهمة كتير مش مثل كوفيد العدوى بتصير غالبا لما الإنسان بيتنشأ غبار في براز أو بول فيران أو بتلمسه أماكن ملوثة بالقوارض أو بيكون بأماكن سيئة النظافة أو مسكرة طبعا تم تسجيل حالات شوي بأوروبا فرنسا وإسبانيا هلا بعض الدول عملت متابعة وحجر احترازي للمخالطين بس بالمقابل بتقول منظمة الصحة العالمية انه الخطر العام منخفض حاليا ما في دليل انه الفيروس رح يتحول لجائحة الزلمة اللي أخذ هيدا الفيروس أول شيء قبل ما يطلع بالسفينة راح على مطرح يعني ما بقى في فضلات للفيران والقوارض هو عالم أحياء ما بعرف شو مش هناك لقط هو بس فيروس هانتا منه قصة جديدة فيروس معروف من زمان أنه الحالات محدودة المهم أنه ما ينتقل بسهولة بين الناس يعني بس النظافة وما تكونوا بمطارح ملوثة هاي الحماية يعني وبس

بدي أقول شغلي بليز على رقم الواتساب، يعني 71 9 8 9 9 8 9، هيدا مخصص للفويسات والمساجات اللي بدكم تبعتولنا إياها على الإذاعة، يعني بيطلع صوتكن على الإذاعة على الهواء. أما هيدا الرقم منه للاتصال، يعني ما فيكن تتصلوا فينا، ونحن إجمالا بالبرنامج ما بناخد اتصالات على الهواء، ولكن إذا في شي مهم بدكن تعرفوا، شي بدكن تسألوا عن شي، عن رقم معلن، عن بدكم تحطوا اعلان معنا، في رقم خصصناه لكم 24 على 24، هو 03 7 7 7 9 6 9.

كحلة؟ يا ويلي مين بيلبس كحلة؟ ايه انا ما فيني اشوفه هاللون، ما بقدر لانه كوستيم المدرسة كيك كحلة. يا ويلي وان كانك بتعزيني وقلبك دزيني. مرة ما بعرف شو صار معي، شو الله ضربني على راسي، اشتريت انسامبل بنطلون وبلوزة فوقه، البلوزة كحلية والبنطلون معرق، وانا لا بلبس كحلة ولا بلبس معرق. يعني اوقات هيك الواحد ما بعرف ينخبط على راسه، يعني ايه بعده معلق بالتاج بالخزينة، ما لبسته ولا مرة ولا مرة. دخيلك خليني انا بعيونك مشلوح، انا بعيونك مشلوح. يعني في اشياء بالحياة هيدا طبع بالانسان، يعني انه شو بتحب الوان، شو بتحب تاكل، ذوقك بالاكل، ذوقك باللبس، انه هيدا بيرجع للطبع بالانسان، مش انه بيتعلمه او سيئنه، بيخلق معك. يعني ضلت مثل فراشي عوجي. اي والله المستمعين عم بيقولوا لي انه بيلبسوا بلاك اند وايت. اي وانا كمان، انا البلاك عندي شيء، بيقولوا لي بك شيء حاده ولك يعمل ايه، انه الاسود مش ضروري برا ما بيلبسوا، بس يتوفى حدا بعيد بعيدا عنكم ما بيلبسوا اسود، بيلبسوا ابيض. كانك بتعزيني. اي وانا ما بحبه للكحله، شفتي؟ خليني انا بعيوني. يعني بحسه الكحلة ما عارف حاله شو بده، ما عارف حاله، هو أسود، هو جري غامق، هو ما مش عارف، يعني ما بعرف لون، ما بيعنيني. بتحب الأحمر؟ كمان لا، ما بحب الألوان الفاقعة كتير. هلأ ممكن يكون عندي قطعة حمراء، بس أنا بس بدي ألبس بفتح الخزينة أسود أسود أسود، بني بني بني، بيج بيج بيج، أبيض أبيض أبيض، وكتير قليل معرق فلوري، ما في، ما عندي، ما بحب. بس شي فاتح او هيك لون بالصيف، يعني بيقولوا لي شو صاير شي معك اليوم، ليه لابسه هيك؟ هيدا الشي بيأثر على نفسيتك، يعني اذا بتغير ذوقك بيأثر على نفسيتك، ما بتكون مرتاح، بتركض ركض على البيت تتغير تيابك.

0: بالأورانج. يلا فتنا شفتوا، هقولك حتى بلون التياب فتنا لأنه الأورانج غرامة ولكنية لقلبك. يعني بتضوي تضوي بالأورانج. شو بتلبسي معه؟ أصفر أكيد لأنه بتلبسي أورانج بدك أصفر معه.
1: تاني كور إني ما بحبك ما قدرت علي هون رباني.
0: ولك يا ريتا التيركواز بيلبق لك وبيلبق لك كل الألوان. ايه التيركواز حلو حلو، لون حلو. بتعرفوا أهم لون بالتلفزيون شو هو؟ أفضل لون بالتلفزيون هو التيركواز، هو الأزرق أجمل لون. ليكو هون نحن استوديو عنا كله أزرق لأنه الكاميرا بتعشق اللون الأزرق. حلو كثير. بالماضي ما كانوا يخلونا نعمل لام بلا، بالماضي ما كانوا يخلونا نلبس أبيض، بس نلبس أبيض إخوته اللي بيشتغلوا بالإضاءة بيعرفوا، يعني كانوا يجنوا. يمكن الكاميرايات ما كانت تقدر تنقل اللون الأبيض، يعمل هيك يفلش اللون الأبيض على الكاميرا، ما كانوا يخلونا نلبس أبيض.

0: أنا بحب الفير مثل عيني ولك داخلك أنت وعينيك شحلوين. لون عيونك خضر خضر ولا أزرق ع أخضر؟ هي قطن خضر. تعرفي أنه 2% فقط من الناس اللي عايشين على الكرة الأرضية لون عيونهم أخضر؟ 2% نادرين كتير اللون الأخضر. ميمي شو عندها؟
1: بونجور بونجور مارو.
0: هاي.
1: أنا أفضل لونين عندي يعني بس بدي أشتري ما بعرف بركض على البلاك أند وايت، يا أسود يا أبيض، ثلاث أرباع تيابي بلاك أند وايت. بس هاي. بحب الألوان أكيد. الكحلة لا، بذكرني بأيام المدرسة والرهبات. بس الألوان الفاتحة الباستيل ما بحب الألوان القوية
0: ولا أنا. مظبوط، أنا مثلك.
1: والبلو ماي بيست كولرز لأنه بيعكسوا على عيني، مسميين بلو آيز.
0: آه أنت كمان بلو آيز؟ شو هيدا؟ كله ملكات جمال المستمعات تبعولنا.
2: صباح الخير يا ميرو، معك ليلى بعيني. أنا لون عيوني الشونج بين أزرق وأخضر، بلبس أزرق بيعطوا أزرق، بلبس أخضر بيعطوا أخضر. فهود اللونين أنا بعشقهم عشق، بس ألبسهم بحس حالي بتفرج على حالي ما بسمع. نهاركم مبارك للجميع.
0: مرسي ليلى حبيبة قلبي، يعني عيونك شي بياخد العقل.
3: يا ميراي أنا حبيت اللون التركواز وعشقته من أول مرة شفتك على التلفزيون، كنت أنت لبسة تركواز ببروغرام الأول على LBC مع المرحوم رياض شرارة، العمر لإليك. وأنا لوني المفضل تركواز والأخضر على لون عيوني
0: كمان.
4: عيوني حلوة.
0: إيه أنتو أخضر وأزرق، أنا فست. إيه لون عيوني فست.
5: بونجور مدام ميراي، كيفك؟
0: منيحة.
5: نهار حلو يا رب. في ناس بيتغير لونه بالصيف بيفتح وبالغائق وبالشتاء بيغمقه.
0: ايه برافو عليك. يا الله مهضومين مهضومين. ولون عيون بنتي كمان اخضر اخضر حلو كتير. يا تقبليني يا ماما، إن شاء الله تجي يا رب. يلا خلينا نروح عند بطانوس تريدينج. إذا عندكم بيتس بالبيت يعني بسينات وكلاب، لابد أنه تجيبوا من عند بطانوس تريدينج. جايبين 150 طن من أكبر المصانع بأوروبا. شو بدكن دراي فود؟ في مستوردين من إيطاليا، في من وزن 2 كيلو للعشرين كيلو. كمان الويت فود تريتس وباتي من ليتوانيا. بدي لكم بس إنه ما تنسوا بس تتسوقوا بسعر الجملة من خلال الويب سايت mtanostrading.com. ما تنسوا تحطوا البرومو كود أغاني 15، هيك بتستفيدوا كمان من ديسكاونت بنسبة 15%. خصوص الناس اللي عندها، المستمعين اللي عندها كلاب كبار، في منهم عندهم 2 و3، بتعرفوا قدي بدهم كم كيلو بالجمعة؟ استفيدوا من هالبرومو كود، حطوا أغاني 15، هيك بتحصلوا على ديسكاونت فوق السعر الجملة. هلا كمان فيكم تتسوقوا اكيد من عند مطانوس تريدينج بالواتساب على 03-92-92-83 03-92-92-83.
6: إنها الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت 6.
7: خلونا نبلش نهارنا بإيمان كبير وبأمل أقوى.
8: على فكرة أنا كون فايق قبل بربع ساعة، ضل قاعد معكم.
9: أول مرة بسمعك صراحة، كتير حلو البروجرام.
7: يا زلمة وين كنت ضايع؟
9: شالبور إذا سمعنا أغاني أغاني، مين بقى نسمع بكرة الصبح؟ مين؟ هلا نازل أنا ومرتي على المستشفى، نازلة تولد.
10: وهلا ما بخبرك العجقة يعني إلا ما عملت شيء.
11: ونحن أخذينا رحلة وكتير مبسوطين.
7: أي اليوم في عم نسمع أصوات مزبوط، أول مرة بتحكينا.
11: عندي شاب صغير عمره 11 سنة اسمه محمد، كل يوم الصبح بس يوصل بيقول لي سلمت لي على شرب الإسعادة.
12: بنتي كل ما بغير لها الإذاعة بتقول لي سربل.
13: نحن إلنا الفخر نسمعها خاصة الفقرة الصباحية.
14: طلعت شمسة
15: صارت 6 مع شرب الإسعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني أغاني

0: شربي لأكيد بالفقرة التيني والإطلالة التيني لآخر الأخبار. هاي شربي.
1: صباح النور ميراي، يسعد صباحك وصباح كل المستمعين.
0: شو بك شي؟
1: أحلى مستمعين.
0: بك شي؟
1: لا ليه؟
0: ما حسيتك هيك ما بعرف مصفر
1: على أولي على الخبة
0: لأنك لابس كحل اليوم.
1: كل يوم
0: ما انتبهت أنا أنه شرب لابس كحل
1: أربع ساعات كل يوم مخبيين مش عم نشوف الشمس.
0: بس أي والله أي بس للشباب حلو اللون الكحلي كتير.
1: مرسي. يلا الأسبوع اللي جاي بغير لوننا.
0: إيه
1: على الشمس
0: أكيد.
1: لا بإيطاليا على المشي.
0: إيه على المشي
1: الشمس.
0: إيه شو بدي أشتاق لكم يا ويلي. شو بدي
1: كل يوم رح نسمعك ورح نصلي لك ورح نصلي لكل المسلمين
0: اكيد
1: بسانت ريتا بليله عيدها. بتعرف هيدي زياره من حلم احلامي انه يعني قديش بروح على ايطاليا اول مره على عيد سانت ريتا بنكون بعيدها. كثير حلو يعني من البرنامج اللي رح نشارك فيه المسيره رح تنطلق بالليل بالشموع من ضريح القديسة ريتا بكل شوارع كاشيا، وتاني يوم رح اروح على ضيعتها على روكا بورينا يعملوا مسيرة أهل ضيعتها بيجوا كلهم من ضيعتها روكا بورينا. في كتير من اللبنانيين بيعرفوها بين هالجبال والصخور والطبيعة الحلوة الخضرة وصولا إلى ضريحة.
0: ايه يا الله شو حلو.
1: احتفالات حلوة بكفي ميري بس توصل على كاشيا. هل بيستقبلك هالتمثال الكبير هالتمثال لسانت ريتا يلي نحته نايف علوان من لبنان وموضوع يعني قديش حلو مسابقة عالمية إن عملت لحتى يختاروا أجمل تصميم لتمثال لسانت ريتا ينوضع على مدخل ضيعتها. اختاروا نايف علوان كل يعني نحاتين من كل العالم.
0: مش معقولة
1: برأي كل قصة سانت ريتا مجسدة بهالتمثال بالخلفية اللي موجودة وراء العريشة الوردة كلهم كلهم موجودين بورا التمثال.
0: صديني
1: أول ما توصل ميراي على مدخل كاشي على هالرومبوان الكبيرة هيك بتحس بشعور انه اف هيدا التمثال نحت بقايته بقضاء صغرته وانشحن من لبنان ونحط بساحة الفاتيكان وبارك وقدسة البابا الله يرحمه فرانسيس ورافقه وفد لبناني كتير كبير على رأسهم الكاردينال مارب شارة بطرس الراعي ونوضع باحتفال كبير. هيك بتحس انه في علاقة كتير قوية بين لبنان وكاشيا. مشان هيك برحلتنا اللي عملينا بتشرين الأول نحن والمستمعين لحتى نشارك بيوم لبنان بذكرى وضع هذا التمثال ب 18 تشرين الأول بيصير له 11 سنة موضوع كيف مرقت الأيام بسرعة. فرح بنكون نحن و 110 مستمعين والنحات نايف علوان وعائلته لتاني مرة بطلب مني. بتعرفي راح وقت اللي نوضع التمثال فبدي أشكره على الهواء لأنه طلبت منه يكون موجود رايحوا عائلته على كاشيا ليشاركوا معنا بالاحتفال وبالمسيرة. ما عاد راح وصدقيني كل كاشيا بيعرفوا لنايف علوان يعني بتفوت على كل محلات سوفينير لأنه السوفينير لأنه هيدا التمثال معمول منه مجسمات صغيرة بتنباع. وبتسأليهم يا هيدا التمثال يلي موضوع على مدخل كاشيا بيقولوا لك ايه نايف علوان بيحكوه بالإيطالي يلي عامله بتعرفوا يعني اجا مرة وكل كاشيا بتعرفوا ولا مرة راح بناء على طلب منا رايح رح يرافق المستمعين. مشكور هو عائلته حتى يمكن ولاده يجوا من أستراليا يلاقونا ليكونوا عم بيشاركوا معنا
0: حلو
1: بهالمسيرة الكبيرة والاحتفال الكبير. رح تشوفي ب 18 الأول أعلام لبنان عم بترفرف بكل كاشيا وعلى طول الطريق من مدخل كاشيا إلى الضريح ورح نكون عم نرتل الترتيل بالعربي باللبناني. بلدي كاشيا محمس كتير لهالمشروع وعم بتحضر له. أكيد نحن بزيارتنا هلا أنا وميلينا هلا على عيدة أكيد رح نلتقى برئيس البلدية وكمان للمزيد من إذا بدك تحضيرات ميري. بس بدي أختم هيدا الموضوع بشغلة. شوف قديش الناس تعبت وآخر هم عندها بيفتح المطار بيسكر المطار ناس تعبانة بدها تنفس. بارح قلت ميراي نحن برحلة بورتوغاليا اللي رايحينا بثلاثين تموز صار في حالات مرضية ستة سبع أشخاص وصدقيني لأنه نحن مش بهدف التجارة المكتب هو إيمانويل ترافل عم بنظم لنا كل شيء بهدف إنه نروح. الناس مثلا صار عندها ظروف دغري بيرجعوا له المصاري كلها. أنت بتعرف إذا بتحجز تيكت
0: ما بيرجعوا
1: له. انا وميلينا غيرنا هلا مع الميدل ايست، بتعرف قديش دفعنا؟
0: أوكي.
1: لانه صارت الحرب كنا حاجزين من زمان. $60 دفعنا بينالتي انا وميلينا كل واحد $60. رجعنا حجزنا تاني مره، يعني الفرق هلا دافعين فرق كتير كبير عن ما كنا حاجزين قبل. نحن عم بيرجعوا المكتب، مشكور بيرزخيا صغيب عن جد بيشكر على الهواء، عم بيرجعوا المصاري لكل الناس. ميراي امبارح كبيت كلمة على الهواء انه صار في فراغ وشغور بسبع اشخاص برحلة بورتوغال، تسكروا 51 شخص، وصدقيني في شاب وبنت ما بدو الاسمون غير الاسماء اللي مقيدين على الويتنج ليست عم يترجونا نأمن لهم محل. حذر الفرق بالتيكت بين يلي شريهم المكتب من فترة وبين هلا.
0: إيه.
1: إذا بدك تحجزي هلا $1,200 حقه. نحن مع أكيد الربح الشرعي للمكتب إيمانويل ترافل مع الأسيورانس مسعرينه لوحده، لأنه كلفة التيكت لوحده الأوتيلات والجيد والبول لوحده باليورو، لأنه هونيك بيندفعوا باليورو. $695 بارح $1,200 الكلفة لحتى توصل لك قد الكلفة. فمش بوارد نحن في مجال، لأنه البول من هونيك بساعة 55 شخص، يعني مش بوارد بقى نحجز لناس حرام $1,200 لحتى يروحوا معنا. عم يدفعوا الدوبل عن المستمعين اللي دافعين قبل. انتبهوا المستمعين مقصطينهم. هلا بإيطاليا لأنه ما عاد حكينا على رحلة بعد الحرب، في شيء أربع محلات، يعني إذا حدا بهمه يحكينا على رقم البرنامج.
0: أوكي.
1: بأخبارنا ميراي بدي أقول يعني يعني كنا عم نحكي على الساعة 8 قديش في توسع إسرائيلي يعني بالاعتداءات اللي عم تصير، وبطل مقتصر على جنوب الليطانيا، صرنا عم نشوف اعتداءات بالجنوب وبالشمال الليطاني وبكل الجنوب اللبناني بالبقاع الغربي. وحتى هلا قبل ما فوت على الاستوديو كنت عم شوف على الوكالة الوطنية يعني الغارات بكتير مناطق بالجنوب، ما راح عدها كلها. لبنان عم بحاول يجمع أوراقه ويحملها اليوم إلى واشنطن للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل بين اليوم وبكرة. يعني الوفد اللبناني حامل هالملف، وفي فئة من اللبنانيين إذا بصير لها تخزق هيدي الأوراق، لأنه ما بهمها يكون في سلام بلبنان، ما بهمها يكون في سلام بلبنان أبدا. رئيس الجمهورية الله يطول بعمره العماد جوزيف عون ويعطيه كل الصحة، ما بده أبدا يضيع الفرصة التاريخية، الفرصة الأمريكية التاريخية للبنان. لأنه صدقيني لو لبنان ميراي، أنت فكري بينك وبين حالك، لو نحن لو رئيس الجمهورية رفض المفاوضات المباشرة مع إسرائيل يلي صارت بطلب من الولايات المتحدة الأمريكية، شو كان مصيرنا؟ كان مصيرنا الإهمال، العقاب، العقوبات، شو كان مصيرنا لو قلنا لا أمريكا؟ لا، هيدي فرصة تاريخية للبنان، لأنه البيت الأبيض رفع المسألة اللبنانية إلى رأس أولوياته. يعني لأول مرة بشوف رئيس أمريكي مهتم هو هالقد بالملف اللبناني.
0: أي والله.
1: فضروري نستفيد من هالاهتمام الأمريكي.
0: أوكي.
1: خلينا بعيدا إذا بدك عن الأوضاع الأمنية، خلينا بلش نحكي عن همومنا ومشاكلنا والحروب لوين وصلتنا.
0: يلا.
1: بدي بلش عن موضوع حكيت فيه مبارح ولازم كل يوم نحكي فيه. برأي كل العالم، كل الأوتيلات، كل المطاعم كانت ناطرة عيد الأضحى، بتنطر يعني أي مناسبة لحتى يجوا اللبنانيين المغتربين أو يجوا العرب. بيير الأشقر رئيس اتحاد النقابات السياحية ورئيس نقابة أصحاب الفنادق بلبنان عمل بيان بعتولنا إياه، أنه بحسب هالبيان تأسف كتير بيير الأشقر ببيانه لخسارة القطاع السياحي والاقتصاد الوطني موسم جديد بوقت هن بأمس الحاجة لأي نشاط لتعزيز صمود هالمؤسسات السياحية يلي شارفت على الانهيار. للأسف يعني عيد الأضحى جاي السنة كمان الأوتيلات فاضية. أنا حكيت ميراي على الساعة بصارت ست اليوم وبدي أرجع لأنه ضروري مرة الخبر، لأنه بتعرفي نحن مسافرين أنا وميلينا يعني من التنين لنرجع الأحد. صدقيني كنت عم بحكي أنا وياها مبارح أنه ليه ما منمدد يعني كله يوم التنين 25 شهر 26 الأضحى، يعني خلينا منمدد منروح على باريس هكاك عطلة، يعني جاي عطلة يومين ورا بعضهم.
0: إيه.
1: يعني ليه بدنا نرجع الأحد بالوقت
0: التنين يعني التلاتة. نغيب عن الهواء ثلاثة أو أربعة
1: بس لقلك شغلة بعد أنت تطلع المذكرة بس المهم التنين 25 شهر أنا أكيد أنه في توجه مش أنا عم بلغي لحتى ما يقيموا القيامة علي فئة من المسلمين في توجه لإلغاء عيد المقاومة والتحرير يعني شو إله لزوم بعد ميرا يكون في عطلة رسمية بوقت يلي نحن الجنوب صار شبه مدمر 68 ضيعة محتلين من قبل إسرائيل أكثر من 100 ضيعة الاعتداءات اللي عم تصير عليها بشكل مباشر عم بقولوا انه في توجه لحتى يلغوا مش انا بدي الغي يعني تصور انه انت التنين عطلة ليه عطلة لانه عيد التحرير انه ما انت بتضحكي على حالك في توجه لإلغائه بدي ارجع ميراي احكي عن موضوع كنا حكينا عن قسم منه على الساعة 8 وبفتكر موضوع حياتي بهم كتير الناس موضوع النافعة النافعة رايحة صوب المكننة شو يعني المكننة بصير تعملي دفتر انت وقاعد هلا بالستوديو عم تعملي برنامجي بتفوتي اونلاين وبتعملي دفتر سواقة وبتسلمي اونلاين ايه بلبنان رح بتصير
0: برافو.
1: بس يعطونا السلام ويوقفونا الحروب الحروب الاسنادية ومنصير منشبه دول العالم انا حكيت على الساعة 8 عن التحسينات يلي بلشوا الناس هن بنفسهم عم يلمسوها بالنافعة بس ينزلوا على النافعة يعني ما بدي أقول ميراي من سنة لورا ما بدي أقول أنه الرشوة والسمسر اختفوا بشكل نهائي بالنافعة لا بس خفوا كتير كتير كتير وفينا نقول إذا بدك كمان من سنة ولليوم نعمل أكثر من 50 محضر وتحقيق أنا هون بدي أحيي جهاز التحقيق يلي تم استحداثه من حوالي السنة بالنافعة صار في توقيف لحوالي 10 موظفين عم نحكي مدنيين وعسكريين بتهم رشوة مخالفات بس بسنة واحدة 10 موظفين كتير قليل عن يلي كان قبل هالمخالفات مش ممكن تختفي بالكامل ما زال في تواصل يعني إذا أنت بتروح شخصيا حاملي هالملف وخيفاني يوقع شي ورقة منه وعم تحتكي مباشرة ميراي بالموظفين بالسماسرة يمكن يكون في عجة قدامك تلجأ انت تبرطلي تدفع رشوة لحتى يقطع ملفك بسرعة هالمخالفات مش ممكن تختفي بالكامل إلا إذا بعدنا المواطن عن الموظفين والسماسرة لهالسبب عرفنا أنه في مشروع مكننة بالنافعة انطلق ودفتر الشروط تحضر وأخذت النافعة كل الموافقات اللازمة يعني عم نحكي من وزارة الداخلية والبلديات من وزارة المالية من هيئة شراء العام ورسميا هالمشروع تم الإعلان عنه مكننة النافعة بنهاية شهر شباط الماضي إذا مش غلطان ب 27 شباط انطلق ب 25 شباط صاروا من 27 شباط عفوا ولهلأ صاروا 13 شركة أبدوا اهتمامهم بهذا المشروع مكننة النافعة وعرفنا أنه من بين هالشركات في شركات أجنبية وعالمية كان من المفروض أنه من بعد 27 شباط شهر واحد يكونوا اعتمدوا مين الشركات اللي بدها تفوت بالمناقصة تعرف أنه إجت الحرب ووقفت كل شيء تصوري يعني ميراي إذا بدك تجددي دفتر سيارتك أو بدك تسجلي سيارة جديدة ما بتعودي بحاجة مثل ما قلنا تحملي هذا الفايل وتحملي هالوراق بالمكننة ما بدك لا ورقة حكيم ولا بدك سجل عدلة ولا بدك بلوط بدك بالمكننة هن هودي كلهم بيكونوا مربوطين بالنافعة وبتصيري أونلاين تعملي المعاملة اللي بدك إياها وأونلاين بتدفعي وأونلاين بتستلمي معاملتك
0: حلو يلا إن شاء الله خير
1: مسير نشبه
0: مهم توقف هالحرب
1: توقف الحرب ميراي كمان بشكل سريع بدي حيي وزارة الزراعة دكتور نزار هاني يعطيكم العافية على كل الجهود اللي عم تعملوها كان بالبقاح هالمصانع الحليب يلي سكرتوها كمان ميراي امبارح عملوا وزارة الزراعة مع عملوا مداهمات مع إذا بدك مع مكتب مكافحة الجرائم المالية عم نحكي بشويفات بمنطقة العمروسية وكمان بحي السلم ضبطوا كميات كتير كبيرة من الجبن العكاوي التشيكية المصنعة من حليب البودرة وعم بيكذبوا على العالم انه هو حليب طازة
0: يا وين شوال بلد.
1: وداخل اصلا غير هيك انه فوتين على لبنان بطريقه التهريب، كيف فايت على لبنان ما حدا بيعرف. ختموا المستودعات بالشويفات وبحي السلم بالشمع الاحمر، اكيد سلامه الغذاء خط احمر، فتحيه للوزاره وزاره الزراعه. وختاما قد ايش الساعه تليفون نسيته عند ميلينا؟
0: 29 دقيقه.
1: يلا بشكل سريع بس بدي اذكر ميراي لانه ضروري طلبوا منا بلديه بكفيه، شو حلو نحكي عن هالنشاطات هالجمعه والسبت والاحد. كل المستمعين مدعوين على احلى ضيعه على بكفيه، على سوق الازهار مارشي او فلور ببكفيه، دخول مجاني كل يوم من الساعه 9 الصبح ل 8 المساء. في نشاطات كثيره، يعني بتشتروا بلانتات زهور، كل شيء اكسسوارات للزراعه، ترابي اللي بدكم اياه. فاذا جمعه سبت واحد
0: حلو هالمشروع كثير.
1: وختاما ختامها مسك، بدي اذكر المستمعين اللي عم يسمعونا بالامارات العربيه المتحده ضروري اذا بعد ما حجزتوا للحفله يلي هي من تنظيم شركه تويوتو سي وستار سيستم لادم نجم ادم باوبرا دبي، هي رح بتكون ب 28 ايار. بعد في كم مطرح، لحقوا حالكم كل يلي عم تسمعونا بالامارات. بدي اختم قديش حلو نحكي عن حفلات ميراي. ب 29 ايار في حفله كثير كبيره على مسرح كازينو لبنان للموسيقى اللبناني العالمي جي مانوكيان. فاذا ب 29 ايار انا بدي احيي باسكال مغامس صاحب شركه بي جي ام

0: 01-322-ألف.
1: يلا
0: فإذا 01
1: تحيل للسنترال يا ميلينا.
0: يلا أنا رح أبعت دغري الاسم على الكازينو بصير موجود دغري على مدخل المسرح.
1: أوكي. ألو
2: بونجور.
0: بدك توطي صوت الراديو.
2: يس
1: وطيه على الآخر. مين معنا؟
2: جورجيا جدعون.
1: جورجيا
0: قدي بتحبي جيما نوكيا؟
2: كتير. أنا أرمانية كمان وبحبل هنو أرمانية.
0: يس كذي كسيرام. جورجيا قدي بتحبي؟ فإذا حضرتي شي مرة حضرتي
2: بس هتقت اسمع هيك لدقلكن.
0: يا الله
1: حضرتي مثل ما عم بقول لك شربة.
2: لا ما صار اللي أحضره.
1: لا واو بيرفكت. خاي
0: مجوزة جورجيا؟
2: لا
0: يعني انت مين بدك تروح؟
1: مين بدك تروح؟ مين بدي روح
2: مع خطيبة.
0: اذا مع خطيبك اوكي.
1: كتير منيح ربحتي معنا. رح تحضري لجيما نوكيا وتنبسطي فيه كتير
2: بعقد.
0: جورجيا ميري خلينا نذكرها انه الحفلة ب 29 ايار بكازينو لبنان واسمك هلا بنبعته دغري على كازينو لبنان. يعني بتروحي البطاقتين باسمك بيكونوا موجودين على مدخل المسرح.
2: اوكي
0: بس احفظي التاريخ 29 ايار
2: اكيد.
1: اوكي الف مبروك لك. اهلا وسهلا فيك.
2: ثانك يو باي باي.
1: اوكي شربول ثانك يو. ملتقانا فيك بكره. بعد في بكره
0: يلا بنكمل نسمعك. لا بعد في بكره والتنين
1: اذا
0: بدك منفرس التنين.
1: لا اكيد لا بدي اشوفكم قبل ما تروحوا.
0: هلا ما بعرف انا عم اقول للميلينا اذا بتفرس التنين انا بجي لانه نحن تقريبا شي ساعه 2 3 بدنا نكون بالمطار. نهار التنين ما بعرف اذا ميلينا بتاخذ القرار بالويكند.
1: لا خليها ترتاح.
0: بدي وجه تحيه لزميلنا ايلي ازي يلي رح ياخذ عن ميلينا 3-4-5 جمعه مبدئيا. ما بعرف اذا رح ياخذ عنا اذا هي
1: التنين. اوكي أكيد مستمعينا بعد عنا بكرة وبيلاقينا شرب الستة صباحا. هلأ نحنا رح نكفي من قلب بيروت لغاية الساعة 10.
3: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة. وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
4: Join us for an unforgettable evening.

0: ticketing box office and Casino de Liban. Produced by PGM.
1: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 1105 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
2: شو يا فندي؟ بعتلي اللوكيشن، أنا 10 دقايق وبكون عندك، ماكسيمو 10 دقايق، ما بتأخر، هيدا إذا ما في عجقة.
3: يعطيك العافية.
2: يا هلا. الله يعافيك.
3: عجقة إيه؟
2: موت.
3: بس أنت جماعة الموتوسيكلات مش كتير بتحسوا فيها.
2: بدك نحس منحس، بدك ما نحس ما منحس، بدك إياه.
3: دخلك سمعت بالخبرية؟
2: أي خبرية؟
3: ولا؟ في طريقة قديمة كتير لنشر الإشاعات اسمها بس بيناتنا. بس بيناتنا إيه؟ عم بيقولوا إنه بده يمنع الموتوسيكلات بالمدينة.
2: شو هالحكي هذا؟ مين خبرك؟
3: اليوم قريت الخبر. ليك؟
2: لك إيه والله معك حق. ولك يا عمي شو بدنا نعمل بحالنا نحن هلا؟ كيف بدنا نشتغل؟ كيف بدنا نعيش؟ هذا اللي كان بعد ناقصنا على أساس. شباب هلا قريت وشفتوا للخبر، اوعى حدا يطلع على الموتور، ما بدهم يخلوا ولا موتور يشتغل على الطريق. يا شو عم بلبسها انا هيدا؟ على الشغل مقتل بعضه.
3: هيك بتبلش

0: بخبر كبير بكلمتين صغار بس بيناتنا. والمشكلة ملنا بالإشاعة، المشكلة قديش منصدقها بسرعة. يعني منسمع الخبر منصدقه ومنخاف، منخاف ومننشر حتى لو ما بنعرف الحقيقة. قبل ما تنشر الخبر اسأل حالك سؤال بسيط، مين المصدر؟ وإذا ما في مصدر يمكن الأفضل إنك ما تنشر.
1: شو يا فندي؟ خلص لا بقى تعذب حالك وتبعت اللوكيشن، لا قادر لا أوصل لا أنا ولا الساندويتش.
2: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
3: يا ويلي ملا شوط، سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
4: شو سكور؟
3: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
4: ما البوسيشنتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
5: يخسروا وبيشبعوا خسارة، شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة، بس حسابكم معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يروس سامبا.
4: السامبا قال لك هو دفك انزا بيعرف.
6: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
4: طب خبرونا شو بصير. ايه
3: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
2: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
4: لك ايه؟ لك يسلم يا بطل.

0: قولك مين بعت لي شو هيدا شو هيدا
1: يا حلو
0: يا الله على المستمعين. سمعي مالينا قال بحبك بكل الألوان وكرمالك بقرقش حجار الصوين وعشقي إلك خليني بهلوان. يا ويلي شو هيدا كله بعد لينا حبيبة قلبي بعد عم تقلي بأي دات منصير أونلاين بخصوص دفتر السواقة من قليك ما تعطى ليام. خلينا نسمع إلياس.
2: هاي ميروش أنا كله تمام من دول ميرسي دا منين على عين حلوة على فكرة
0: أكيد
2: ميرسي ما بعرف مين عم حط عين طلب عشية الساعة 8 كمان ولا أروع منك يا ميرو.
0: برافو
2: يعني يسعد صباح هون عليك ولشربين للجميع مجدلاني.
0: مرسي مجدلاني كلك زو تنكيو بضل حاطت مجدلاني الإذاعة أغاني أغاني.

0: ميرسي ميمي قال انا بيجي بسليكي بس يروحوا شرم الهوالينا. ايه تعالوا كلكن على الازاحه سلوني بس قولي بكون معي الي كمان الي منو هين.
1: صباح الخير ميراي كيفك ان شاء الله منيحه ميراي بس ترجع بتعيدي لنا بالنسبه لدفتر السوية كيف فينا نجدده؟
0: ايه
1: لانه جيت على اخر الحديث.
0: اوكي يا قلبي على كل ان احنا بنقلكم لانه بعد يعني ما صارت شو بيقولوا انه بعد ما فيكم هلا بس يصير فينا منقلكم دغري ما تعتلوا هم.
2: صباح الخير ست ميراي لالي كل شربل وان شاء الله ما شربل رفقكم يا رب يكون نهار حلو على الجميع يا رب. السلام عليك انا وتحسين كثير ورايحين على الشغل ومن لكم ان شاء الله يكون نهاركم حلو ومبارك الي معك.
0: اي ميرسي الي ان شاء الله يكون نهارك بيجنن اليوم.

مستمعينا عندلكن على قلبه هوم. أكيد أهم الماركات العالمية، ما تفكروا كتير يعني، روحوا دغري على قلبه هوم بالزلقة. بدكم برادات، تلفزيونات، غسالات، أفران، أي سيل، بدكم إيه، حتى معدات للمطبخ يعني، بدكم معدات كهربائية كبيرة وصغيرة. أحلى وأحدث الموديلات من ماركات عالمية وحرق أسعار لمستمعي أغاني أغاني. هني موجودين بالزلقة قلبو هوم، حد صيدلية سانتا ماريا. عندهم ماركات عالمية، بس عندهم ماركة كتير مهمة تليانية، مهمة كتير، اسمها إكسبر، جودة عالية وتكنولوجيا حديثة. كل اللي بدهم يتجوزوا هلأ بالصيفية فيكم تقصتوا كل القطع الكهربائية الكبيرة وصغيرة، اعملوا لهم فولو على انستا قلبهم. ما بيلبالها إلا تحكيها. أنا هيدي رقم 70-55-36-11. بس في شغلة بدي قلكن، لحقوا حالكن على العرض الكبير لغاية بكرة. يلا بكرة حدا بده يربح معنا، اشتروا من قلبه هوم بقيمة $100، نزل اسمهم بالقرعة. في ناس اشترت $200 نزلوا لهم اسمهم مرتين. يعني بكرة حدا من المستمعين رح يربحوا غسالة ونشفة 10 كيلو ماركة إكسبر الإيطالية، قيمتها حوالي $750. في جايزة تاني كمان بالرادم بيت سعره $300 مع رفوف خشب، كمان ماركة إكسبر الإيطالية. يلا استفيدوا، إذا بعد ما اشتريتوا روحوا عقلبهم واشتروا ونزلوا اسمكم بالقرعة لبكرة تنربح المستمعين. قلبهم الزلقة 71-55-36-11.

0: باش تخلي نسمع
1: لكم. مدام ميلاي تمام ماشي الحال، حبيت لك صباح الخير وان شاء الله يكون نهارك حلو يا رب لك للجميع. معك الشاف اللي شافك امبارح بسم الله سلم عليك.
0: ايه كيفك؟ شو اخبارك تمام؟ جاي شايفني امبارح بالسوبر ماركت تعبانه هلكانه، قال لي شو القصه؟ قلت له يا خيي 3 ساعات حكي والله تعبت.

شربل عملت لي مصيبة بالميكانيك وبالدفتر السواقة اللي بينعمل أونلاين. يلا أكيد إحنا معكم ومنفسر لكم ومنقلكم كل شيء عم بيصير جديد خصوصي بالدوائر الرسمية شو ما عم بيصير أكيد لأنه نحنا على الأرض ومنعرف منقلكم ما تخافوا. بدنا نصير مع التكنولوجيا مع التقدم.

0: بعدين هيدا الشغل مش انه اكوني فكانت يعني. بعد بدها وقت، بدها بروسيدور طويلة. انه من فترة قدموا 13 شركة، هلأ لتاخد المناقصة الشركة المعينة تبلش بالشغل، يعني بدها تاخد وقت.
1: حس قلبي عم يتنفسك لما بحب بحسسك.
0: قبل ما اروح على البريك بدي اذكر المستمعين بالمدرسة الحكمة ماريو حنا مارون عين الرماني. هلأ طبعا عندهم هن البروغرام فرنسي وعربي. هلأ اللي الأهل اللي بيحبوا أن أولادهم يتعلموا إنجليزي صار كمان موجود القسم الإنجليزي جديد بمدرسة الحكمة ماريو حنا مارون عين الرماني. أكيد الفرنساوي باقي، العربي باقي، ولكن زادوا الإنجليزي. هلأ عندهم كمان فريق متخصص للصعوبات التعلمية، هيدا الشيء ما بتلاقوا بكل المدارس طبعا، لحتى كل طفل يحس بالدعم اللي هو بحاجة لإله. طبعا مدرسة الحكمة بعين الرماني بتقدم أساس أكاديمي كتير قوي، بتهتم بالنمو الشخصي للتلميذ. وعندهم هيدا الجلوبال إديوكيشن كتير مهم، وطبعا بتقدم المدرسة لأهل التلميذ كورس أونلاين من جي إي أكاديمي.
1: بنشوف رجف بس المسك.
0: هلا لا تتعرفوا أكتر فيكن تفوتوا أكيد على فيسبوك، حطوا ساجيس سان جان، أو فيكن تتواصلوا مع المدرسة. هو الأرقامون 81-533-027 أو 01-281-289. رح أرجع أعطيكم الأرقام. مدرسة الحكمة ماريو حنا مارون بعين الرماني 81-533-027 أو 01-281-289.
2: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
3: أورتيغاس عاملين علي عرض؟
2: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورت، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، أبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم. كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني، إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.

آدم في دبي أوبرا. العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. تباع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينوم ليست برعاية أغاني أغاني.

بعد عنا تقريبا شي ربع ساعة سوا على الهوى. حبك في هالقلب ساكن ولك دخل صباحكن انتو، لوليكن ما في صباح ولا في نور. كل المستمعين عم يبعتولي مرسي يا قلبي.

0: حلوة كتير. غريب أنا عم يعني أكيد بنتصفح كلنا السوشيال ميديا وبنعرف كل الأخبار، إنه بيقولوا لك ببريطانيا في خوف عندهم كتير، في موجات قلق اجتماعي، إنه مش حالة وحدة واضحة أو سبب واحد مباشر. ليه؟ قال خيفانين الناس عم تبلش تخزن، والناس بس تبلش تخزن إن كان بنزين أو أكل أو هيك، إنه بحسوا ما في استقرار أو يمكن في أزمة رح تصير. طبعا ببريطانيا بيخافوا بأوروبا، بس إنه ما بعرف يعني لو بيجوا لعنا، قال عم بيقولوا هلأ ببريطانيا صار في ضغط اقتصادي، أسعار الأكل ارتفعت، فواتير الطاقة، البنزين عم يتأثر، إنه الناس عم بتخزن بنزين، يعني ما بعرف خافوا من وقت كوفيد إنه يصير شيء بالبلد. بس إنه ما بعرف هل رح يصير في أزمة طاقة بالعالم، حرب توتر، حرب عالمية قصدي. هلا الناس هي مش الدولة أو الحكومة، يعني يعني يمكن الإنسان بيرجع لغريزة الأمان إذا بدكم، وبصير هيك إنه عم تخزنوا أكل وبنزين، تعالوا لعنا، تعالوا شوفوا عنا نحنا، حتى لو ما في أزمة، ما في حرب، ما في شيء واضح، بتلاقينا عم نخزن، من حط على جنب ومنقول يمكن بكرة يصير شيء. صرنا نحن من 50 أو 60 سنة عايشين على مود واحد، تعرفوا شو هو هالمود؟
1: غريبة الدنيا
0: يمكن. هيدا المود اللي عايشين عليه اسمه يمكن. يمكن غلا، يمكن أزمة، يمكن انقطاع، يمكن شي فجأة يصير. خزن خزن احتياط يعني. تعالوا لعنا وشوفوا، مش إنه ما عنا قدرة نواجه، بس كأنه صرنا دايما على شو عنا هيدي قصة الاستعداد. أبو مارك يعني.

انت هدى وين بدي اروح؟ شو فكرك وين رايحه انا هلا؟ يعني عم بتقلي هدى خليكي وين كيف بدي ضل؟ ما فيني عشرة بيخلص البرنامج. بس بكره كمان بكون على الهواء. ما تعطلي هم يا هدى حبيبه قلبي. بدك تعرفي وين رايحه؟ رايحه على السوبر ماركت. عندي شيء مرض اسمه سوبر ماركت انا. مرض بدي افجره نقول السوبر ماركت. انا وطالعه من السوبر ماركت بقول بدي فجروا السوبر ماركت. بس ليك شو صار معي امبارح مثلا، ليك شو ملاعين هيدي اكيد بالاعلان بالدعايه. مهم اشتريت علبة شوكولا بحبه كتير أنا، هيدا الشوكولا في منه لواح، هلأ عاملين منه هيك قطع صغيرة. مهم أنه أنا بدفع حقه النص كيلو تقريبا من السوبر ماركت 10 دولار 12 دولار هيك شي، أوقات بينزل أوقات بيطلع حسب يعني. مش حاطين سعر، قلت أنا أكيد طلع سعره مش حاطين يعني. بس وصلت على الكاس قلت لها بليز فيك تشوفي لي قدي حقه هيدا الشوكولا؟ قلت كرم عيني. قالت لي 2 دولار. قلت لها شو؟ قال 2 دولار. قلت لها كيف 2 دولار؟ قال مدام عاملين عليهم اوفر. قلت لها وليه ما بتحكوا؟ وليه ما بتقولوا انه عاملين؟ قلت لها اكيد بده يخلص تاريخه بكره طبيعي يعني. إنه إذا بدي ياخده على البيت شو بدي أعمل فيه؟ بدي أكلهم كلهم ورا بعضهم يعني مش معقول. مهم اطلعنا عليهم طلع إنه بيخلصوا بشهر 8، يعني بعد فيه 3 أشهر 4 أشهر. قلنا لهم هيتون يا عمي شو في على الرفوف، هيتون إنه بتفرق أكيد. بس شفتوا ما بيقولوا يعني، مش حاطين انه هول صاروا بدولارين، فرق 10 دولار يعني ب

أنا بدكن هيك أسعار، مش عم بحكي عن الأكل، عم بحكي عن شيء كتير مهم وحلو ومنعوزه بالمناسبات وخصوصي الكادويات، جولوري وهيبي بيسح جوني. ما رح تصدقوا الأسعار، بيعملوا لكم أسعار جنونية لإلكن واهتمام فيكن كتير كبير. سعدكن مثلاً كادو لأول قرباني، لنيوبورن، لعمادي، كمان محابس بأسعار كتير حلوة. زوروا وهيبة جولوري بساحة جوني واختاروا أجمل تصاميم الذهب الإيطالي وكمان المحلي. ولا يمكن نكبع. بتعرفوا أنه كمان مجوهرات وهيبة بيشتروا منكن الذهب المستعمل. بدي أعطيكم رقمهم، تواصلوا معهم 03-87-02-88. وهيبة جولوري 29 سنة وهن رائدين بصناعة واستيراد الذهب. يفتحوا كل يوم من التنين للسبت من 9 للـ7. رقمهم 03-87-02-88.

الله. شو اشتري لك جوزي؟ كومي؟ جاب لي كومي شوكولا منهم؟ هيك ابعت لك اسمهم، ما فيني ابعتهم على هوا، ما فيني اقوله على هوا. اشوف اذا هن زيتون. يلا جاوبيني، رقمك بيخلص 960. رندا

بس بتكون تشوفوا إذا السوبر ماركت هي عاملة عليهم، لأنه أوقات لأنه يمكن تاريخهم قريب بعد 3 أشهر، إنه ما بعرف شوفوا قبل ما تشترون قولوا لهم نسأل.

بعته لشي 30 40 حدا رح ينقطعوا من السوق. يلا روحوا اشتروا وكلوا. شوب ما بعرف شوب كتير يا ويلي شو شوب. هيتا نشوف قدي الحرارة اليوم بعتقد انه عالي كتير 24 رح تصير بعد اعلى شي 26-27 اليوم. هلا بكرة بدها تنزل شوي بس تقسم نيح 22 السبت 22 اما الاحد فرح تطلع مثل الصاروخ 27.

0: بنهاية لقاءنا دايما بخبركم عن أرتيزانا. إذا بدكم تهدوا هيدا مشروع صغير أونلاين، يعني بتفوتوا لعندهم حطوا أرتيزانا دوت قلبي. شو بيعملوا؟ بيعملوا شمع لكل المناسبات، حتى كانت مناسبة صغيرة أو كبيرة، يعني مثل الأعراس مثلا بيعملوا شمع، مناسبات أول قربانة عمادة اللي بدكم ياه. اختصاصهم الشمع لأنه منتجاتهم فيها جودة رهيبة، وأكيد لمستهم المميزة بتعمل فرق. أرتيزانا أكيد بيعملوا تصاميم حسب الطلب، أسعار مدروسة ومناسبة للكل. فيكن تتواصلوا معهم عبر واتساب على الرقم 03-10-45-29. تسألني وتحاسبني هلا تشكيلة واسعة من الشموع المثالية للمناولة الأولى، وفيكم كمان تعملوا سوفينير للمناولة الأولى من عندهم. أرتيزانا 03-10-45-29. بينتهي لقاءنا سوا، أكيد لقاء جديد بيجمعنا ستي بكرة مع شربل، وبرجع بلاقيكم 7:30. ما تشتاقوا لي كتير. تحية لشربل، تحية لمالينا رفقتنا اليوم وبترفقنا كل يوم على إخراج الفترة. لكم مستمعينا تضلوا بخير، أدوما، باي باي.
1: كنتوا مع من قلب بيروت، أعداد وتقديم ميراي مزرعاني، إشراف شربل سعادة، إخراج ميلينا سلهب سعادة.

0: صارت ستة.
1: تحية محبة واحترام لكل اللي واعيين بكير لحتى يسمعونا.
2: أحلى اثنين
3: كل يوم على الصباح صبحتكم أنا ومدام فيه
1: من استوديوهاتنا استوديوهات أغاني أغاني. منبلش بثنا المباشر مع برنامج صارت ستة.
4: أنا وليل كل يوم وجباتي بعد الظهر لما أرجع من الشغل خبرون شرم شو حكي الصباح
5: بوعى بكير ساعة 5:30 دور الأبليكيشن وبنطركن
6: الجليبي ومكتر أنا أسمع الإذاعة من المنصر
7: ما عاد شارف المزحلي
8: من الرب ويا وسن الفيل
9: عم بحكيك من الضاحية الجنوبية
10: من الدمور
11: معك رودي من وقف الياس
12: معك أبو هادي من بيسور
13: محمد من الشفعة
14: معك داني من علات
15: من البوار عبيروت
16: طلال من الشوف
17: معك توتو من ما يفوق للطارة
18: بحس المستمعين كلهم هيك معظومين
19: زمان بسمعكم هاي أول مرة بشترك شوي
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني أغاني.
20: إنها الساعة 10 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
0: أغاني بيتس عيشوا على أغاني أغاني أجواء الويك أند فايبز كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء
21: حلوة قوي أمورة
0: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر استمتعوا بأحلى الأغاني بأغاني بيتس مع دي جي كارلوس.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Join us for an unforgettable

0: معك اللي بيساعدوني اني خنتي.
1: يا ريت خنتني، كان اهون من اللي عملته. كل مره نفس الشيء.
0: انت ما بتعترفي بغلط.
1: انا معذره.
2: بتعرفي شو قريت؟
0: شو؟
2: دراسه جديده من علماء الباسا بتقول انه الاشخاص اللي بيحكوا كتير او بيجادلوا كتير تكون نسبة ذكائهم اقل من المعدل.
0: باسا؟ شو هي باسا؟
2: يعني مثل الناسا بس لعقول الناس. اوقات العنوان العاطفي بخلي الناس توقف تفكر. هلا بحالتنا هيدي شكله نفع، بس نفس الطريقة بتخلي الناس تصدق اي شيء. يعني مثلا اذا قلت لهم دراسة جديدة او خبر خطير بيصدقوا العنوان. فقبل ما تصدقوا العنوان تأكدوا من المصدر، وحتى لو كان من علماء الباسة.
3: بالاشتراك مع وزارة الاعلام صارت ستة.
4: تحية محبة واحترام لكل اللي واعيين بكير لحتى يسمعونا.
5: أحلى اثنين
6: كل يوم على الصباح. صبحتون أنا ومدامتي
4: من استوديوهاتنا، استوديوهات أغاني أغاني. منبلش بثنا المباشر مع برنامج صارت ستة.
7: أنا وليل كل يوم وجباتي بعد الظهر لما أرجع من شغلي خبرون شرب شو حكي الصباح.
8: بوعى بكير ساعة 5:30 دور الأبليكيشن وبنطركن.
9: الجليبي ومكتر على اسمع الإذاعة من المنصف.
10: ما عاد شارف الزحلي
11: من الرب ويا وسن الفيل.
12: نحكيك من الضاحية الجنوبية.
13: من الدمور.
14: معك رودي من وقت الياس.
15: معك أبو هادي من بيسور.
16: محمد من الشبعة.
17: معك داني من علاج.
18: من البوار على بيروت.
19: طلال من الشوف.
20: معك توتو من ما يفوق للطارة.
21: حس المستمعين كلهم هيك معظومين.
22: زمان بسمع أخوهم، هاي أول مرة بشترك.
3: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني أغاني.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Ortega's is on sale?
2: No! Ortega guitars! And not just Ortega, Roley, Novation, Arcturia, Electro-Harmonix, Akai, Kort, Blackstar, Focusrite, Meinl, Epiphone, Gibson, Studiologic, Alesis, and many, many more. All on mega sale. Only at Instruments Garage. Visit our dedicated mega sale section. Second floor, Instruments Garage, Ashrafia. Up to 70% off. Don't wait. The best gear goes first. This is your moment. Upgrade your music today. Once it's gone, it's gone.

0: آدم في دبي أوبرا.
1: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبي.
0: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. بطاقات في دبي أوبرا وبلاتينوم ليست برعاية أغاني أغاني.

0: الساعة 11 قبل الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. التلاتة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
2: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف.
3: صوت الحيدالة
1: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: box office and Casino de Liban. Produced by PGM.
1: نحن هلا بقلب البول لايف بتفرجيكم ريفيو الحلو. هيدي بيروت المدينة الحلوة، شوفوا شو حلوة. وأنا هلا بالبول، I'm relaxing, I'm having some me time.
2: هاي
1: هاي،
2: كيفك؟
1: صفا،
2: سمعت آخر خبرية؟
1: شو؟
2: في قرار بس بعد ما طلع إنه في احتمال يقطعوا الإنترنت عن المدينة كم يوم.
1: شو؟
2: لك ما بعرف إذا 100% مزبوط، بس هلأ بلشت الخبرية تلف.
1: شباب، خبر عاجل وصلني هلأ من مصادر موثوقة إنه حيقطعوا الإنترنت لكم يوم على لبنان. بدي إياكم تعرفوا إنه أنا بحبكم كتير، ولو شو ما صار، حتى لو ما قدرت أحكي معكم، you'll always be my other family.
2: إشاعة ما بتنتشر لحالها، في حدا بينشرها، وإذا كان هالشخص عنده آلاف المتابعين، إشاعة بتصير خبر. قبل ما تنشر الخبر تأكدوا إنه صحيح.
1: Stay safe، تبقى حالكم، وإذا اختفيت تعرف السبب.
3: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
4: يا ويلي من لشوط، السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
5: شو سكور؟
4: 1-1، بس مبين البوسيشن لنا.
5: ما ألفو شينتو، شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة، شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
5: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
4: بده يرجع المونديال يروس سامبا.
5: السامبا قال لك، هو دفكة أنزاب يعرف.
6: لا تفوتوا، بلش الشوط الثاني.
5: تبقوا خبرونا شو بصير. ايه؟
4: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
7: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
5: لك ايه؟ لك يسلم يا بطل.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: أورتيغاس عاملين علي عرض؟
0: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورت، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، إبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني، إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.
2: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني، رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة.

0: 11 ظهرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
1: التلاتة أغاني طرب
3: لأيام الليرة.
1: الأربعة أغاني ريترو.
4: آسف حبيبتي الوقت فات.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
5: جوا قلبه وجوا
1: من 8 لـ9 المساء. الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل

0: box office and Casino de Liban. Produced by PGM.
1: على الله يا محلى ما يدبر الله. والله غريب هالتقس اليوم.
2: ايه والله يوم برد ويوم شوب، ما عم نفهم على الطقس.
1: قول الطبيعة تغيرت يا بنتي، كل يوم الطقس شكل.
2: حتى البنزين غلى وبده يغلى بعد.
1: ايه هيك سمعت، والله هيك عم بيقولوا. بس انت كيف عرفتي؟
2: رفيقي خبرني.

0: بروحوا عبوا بنزين فورا هلا. دبروا حالكم
1: عن الباب؟
0: ايه اكيد. شو عم بمزح؟ سمعت من مصادر كتير مهمه وموثوقه يعني دبروا حالكم عبوا بنزين احسن ما تنقطعوا يا شباب.
2: مرات الاشاعه ما بتبلش بخبر، بتبلش بشخص. شخص بيسمع خبريه وبصير هو المصدر، ومن بعدها كل الناس بتصدق. فقبل ما تنشر الخبر اسال حالك سؤال بسيط، هل المصدر حقيقي؟
0: الله يساعد الفقير والانسان كيف بده يعيش. ما بعرف، خليني لحق حالي وروح عبي بنزين. يا شو بدنا نعمل؟ يا وكل النهار ما بنشتغل بحق تانكة بنزين، هاي المشكلة.
3: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
4: حلو انه هيدا البلد الصغير نلتقي على نفس القيم ولو اختلفت الطرق، ومنتمنى الخير لبعضنا.
5: معك على الدقيقة والثانية، متابعيتك لأوصل على الجنوب.
4: أهلا وسهلا
6: مراي، نحنا بس بلشنا نحكي نخطط للعرس نصحت.
7: أنجأ أرفق للبيضة.
4: ما تتوتروا، يلا صير لو شو ما عملتوا ما رح يمشي أسرع.
8: معه الحق الحلاقين يسكروا. شو هالنهار هيدا؟
4: تكي ولور وقع علي شوي. طيب شو بكون مستعجلين؟
9: نعمل ريلاكس نرجع شغلنا
4: قد ما فينا، بنقدم الأحلى والأفضل لإلكم طبعا.
3: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا حلو ستار سيستم وتويوتو سي يقدمان
2: خلص الدمع من عيوني ونسيت
1: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
2: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
1: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. بطاقات في دبي أوبرا وبلاتينوم ليست برعاية أغاني أغاني.
3: يي أورتيغاس عاملين علي عرض؟
4: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورت، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، إبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.
5: مسيلي على الحبايب
1: أغاني بيتس
6: بحكي وتحكي له
1: عيشوا على أغاني أغاني أجواء الويك أند فايبز كل سنة.

واحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع دي جي دي دروب.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة. وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Join us for an unforgettable evening as Guy Manoukian takes the stage with his orchestra at the prestigious Casino du Liban Theatre.
2: Friday, 29th of May.
1: Tickets are available now at Ticketing Box Office and Casino du Liban. Produced by PGM.
3: Monsieur Afande. بعتلي اللوكيشن، أنا 10 دقايق وبكون عندك، ماكسيموم 10 دقايق، ما بتأخر، هيدا إذا ما في عجقة.
4: يعطيك العافية.
3: يا هلا، الله يعافيك.
4: عجقة إيه؟
3: موت.
4: بس أنتوا جماعة الموتوسيكلات مش كتير بتحسوا فيها.
3: بدك نحس بنحس، بدك ما نحس ما بنحس، بدك إياه.
4: دخلك سمعت بالخبرية؟
3: أي خبرية؟
4: ولا؟ في طريقة قديمة كتير لنشر الإشاعات اسمها بس بيناتنا. بس بيناتنا إيه؟ عم بيقولوا إنه بده يمنع الموتوسيكلات بالمدينة.
3: شو هالحكي هذا؟ مين خبرك؟
4: اليوم قريت الخبر. ليك؟
3: ولك إيه والله معك حق. ولك يا عمي شو بدنا نعمل بحالنا نحن هلأ؟ كيف بدنا نشتغل؟ كيف بدنا نعيش؟ هذا اللي كان بعض ناقصنا على أساس. شباب هلأ قريت وشفتوا للخبر، اوعى حدا يطلع على الموتور، ما بدهم يخلوا ولا موتور يشتغل على الطريق. يا عشو عم بلبسها أنا هيدا؟ عس الشغل مقتل بعضه.
4: هيك بتبلش الإشاعة، مش بخبر كبير، بكلمتين صغار. بس بيناتنا، والمشكلة مالنا بالإشاعة، المشكلة قديش منصدقها بسرعة. يعني منسمع الخبر منصدقه ومنخاف، منخاف ومننشر حتى لو ما بنعرف الحقيقة. قبل ما تنشر الخبر اسأل حالك سؤال بسيط، مين المصدر؟ وإذا ما في مصدر يمكن الأفضل إنك ما تنشر.
3: شو يا أفندي؟ خلص لا بقى تعذب حالك وتبعت اللوكيشن، لا قادر لا أوصل لا أنا ولا الساندويتش.
0: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
5: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
6: شو سكور؟
5: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
6: ما البوشينتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
7: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
6: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
5: بده يرجع المونديال يروس سامبا.
6: السامبا قال لك هو دفكة انسا بيعرف.
8: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
6: طب خبرونا شو بصير. ايه
5: ما لك ركب كيبل فيجن.
9: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
6: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
10: اغاني.com اخبارنا حصريه والدقه 100%. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني أغاني دوت كوم.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Ortega's is on sale?
2: No! Ortega guitars! And not just Ortega, Roley, Novation, Arcturia, Electro-Harmonix, Akai, Kort, Blackstar, Focusrite, Meinl, Epiphone, Gibson, Studiologic, Alesis, and many, many more. All on Mega Sale. Only at Instruments Garage. Visit our dedicated Mega Sale section. Second floor, Instruments Garage, Ashrafia. Up to 70% off. Don't wait. The best gear goes first. This is your moment. Upgrade your music today. Once it's gone, it's gone.
3: الأجواء مكملة والعانة على أغاني أغاني مع دي جي ماضي كريمة.
4: بدنا نهدى شوي.
3: أغاني ميكس. أحلى الأغاني لتبلشوا أحلى ويك أند.
5: Get you drunk, get you love drunk off my heart.
6: أشرب واحد شاي وعقب بسبوسات.
3: كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماضي كريمة.

0: بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
1: تحية محبة واحترام لكل اللي واعيين بكير لحتى يسمعونا.
2: أحلى اثنين
3: كل يوم على الصباح. صبحكم أنا ومدامتي
1: من استوديوهاتنا استوديوهات أغاني أغاني. منبلش بثنا المباشر مع برنامج صارت ستة.
4: أنا وليل كل يوم وجباتي بعد الظهر لما أرجع من شغلي خبرون شربي شو حكي الصباح.
5: بوعى بكير ساعة 5:30 دور الأبليكيشن وبنطركن
4: الجليبي ومكتر على أسمع الإذاعة من المنصف
6: ما عاد شارف المزحلي
7: من الرب ويا سن الفيل.
8: عم بحكيك من الضاحية الجنوبية
9: من دمور.
10: معك رودي من وقت الياس.
11: معك عبادي من بيسور.
12: محمد من شبعة.
13: معك داني من علاء.
14: من نبوار عبيروت.
15: طلال من الشوف.
16: معك توتو من ميفوق للطارة.
17: حس المستمعين كلهم هيك معظومين
18: من زمان بسمعهم. هاي أول مرة بشترك.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني أغاني.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Join us for an unforgettable

0: ticketing box office and Casino de Liban. Produced by PGM.
1: يا ويلي من لاشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما البوشينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يورو السامبا
2: السامبا قال لك هو دفكة انسى بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: دقيقه من وقتك بيعملوا فرق بحياه طفل عم بيحارب السرطان بعتوا هلا CCCL على 1105 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلا دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
7: أنا ما قلت هيك.
8: بلا قلت.
7: ليه أنت عم تسمع؟
8: أنا ما غلطت معك. اللي بيساعد يقول إني خنتي.
7: يا ريت خنتني، كان أول من اللي عملته. كل مرة نفس الشيء.
8: أنت ما بتعترفي بغلطي.
7: أنا
8: ما
7: بعترف.
9: بتعرفي شو قريت؟
8: شو؟
9: دراسة جديدة من علماء الباسا بتقول إنه الأشخاص اللي بيحكوا كتير أو بيجادلوا كتير تكون نسبة ذكائهم أقل من المعدل
8: باسا؟ شو هي باسا؟
9: يعني مثل الناسا بس لعقول الناس أوقات العنوان العاطفي بخلي الناس توقف تفكر هلا بحالتنا هيدي شكله نفع بس نفس الطريقة بتخلي الناس تصدق أي شيء يعني مثلاً إذا قلت لهم دراسة جديدة أو خبر خطير بيصدقوا العنوان فقبل ما تصدقوا العنوان تأكدوا من المصدر وحتى لو كان من علماء الباسة
5: بالاشتراك مع وزارة الإعلام أغاني بيتس عيشوا على أغاني أغاني أجواء الويك أند فايبز كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء
10: حلوة قوي أمورة
5: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر استمتعوا بأحلى الأغاني بأغاني بيتس مع دي جي كارلوس
10: والحلوة.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: يي أورتيغا عاملين علي عرض؟
0: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورت، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، إبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني، إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.
2: نحن أولاد ناس ومع الناس.
3: أنتوا أحلى عالم،
4: كل يوم بسمعك.
5: أحلى صباح ومعكم.
2: خلينا نروح إلى الربح.
6: مكرونة بلحمة
2: أبداً، وصلنا أكلنا وصحتين وبتعقدي وربحتين. اسمعوا، قطعولي الكهرباء من شركة الكهرباء.
7: مدام يا راي، صاري شكلك مغالبة، أنت مش عايشة بلبنان؟
2: في بعض الناس بيقولوا يي شو بقى يا راي، أي مود. يلا، كل عقدة وإلى حل مع مين؟
8: أصلاً ما بدير عن أغاني يعني، قد ما المواضيع حلوة بنسى الراديو حد ديرة.
2: الله الله، يلا مبلشين بالإبداع والفن والأغاني الحلوة من الصباح.
9: شو هالمخلوق انت؟
10: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح.

0: إنها الساعة الثالثة بعد ظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
1: خلونا نبلش نهارنا بإيمان كبير وبأمل أقوى.
2: على فكرة أنا كون فايق قبل بربع ساعة ضل قاعد معكم.
3: أول مرة بسمعك صراحة كثير حلو البروجرام.
1: يا زلمة وين كنت ضايع؟
4: شربوا لي سلام. سمعنا أغاني مين بقى نسمع بكرة الصبح؟ مين؟
5: هلا نازل أنا ومرتي على المستشفى نازلة تولد.
6: وهلا ما بخبرك العجقة يعني إلا ما علقت شيء.
7: ونحن أخذينا رحلة وكثير مبسوطين.
1: هي اليوم في عم نسمع أصوات أول مرة بتحكينا.
8: عندي شاب صغير عمره 11 سنة اسمه محمد، كل يوم الصبح بس يوصل بيقول لي سلمت لي على شرب الإسعادة.
9: بنتي كل ما بغير الإذاعة بتقول لي سربل.
10: نحن إلنا الفخر نسمعها خاصة الفقرة الصباحية.
11: طلعت شمسة.
12: صارت ستة مع شرب الإسعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: مشينته.
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة. بس حسابكن معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يورو السامبا.
1: السامبا قالوا هو دفكي انجاب يعني.
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
1: طب خبرونا شو بصير. ايه
3: مهلينك ركب كيبل فيجن.
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن كاس العالم لكل العالم.
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
6: نحن هلا بقلب البول لايف بتفرجيكم الفيو الحلو. هيدي بيروت المدينه الحلوه. شوفوا شو حلوة. أنا هلا بالبول. I'm relaxing. I'm having some me time.
7: هاي.
6: هاي.
7: كيفك؟
6: صفا.
7: سمعت آخر خبرية؟
6: شو؟
7: في قرار بس بعد ما طلع إنه في احتمال يقطعوا الإنترنت عن المدينة كم يوم.
6: شو؟
7: لك ما بعرف إذا 100% مزبوط بس هلأ بلشت الخبرية تلف.
6: شباب خبر عاجل وصلني هلأ من مصادر موثوقة إنه حيقطع الإنترنت لكم يوم على لبنان. بدي إياكم تعرفوا إنه أنا بحبكم كتير ولو شو ما صار حتى لو ما قدرت أحكي معكم you'll always be my other family.
7: إشاعة ما بتنتشر لحالة. في حدا بينشرها وإذا كان هالشخص عنده آلاف المتابعين إشاعة بتصير خبر. قبل ما تنشر الخبر تأكدوا إنه صحيح.
6: Stay safe. تبقى حالكن وإذا اختفيت تعرفوا السبب.
5: بالاشتراك مع وزارة الإعلام. كل غنية وإلى عالمها الخاص وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. التلاتة

0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف،
1: صوت الحيدة لك.
0: من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: أورتيغاس عاملين علي عرض؟
0: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورت، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، أبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني، إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.
2: يا حلو
3: ستار سيستم و تويوتو سي يقدمان
2: خلص الدمع من عيوني ونسيت
3: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
2: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبي.
3: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من

في دبي أوبرا وبلاتينم ليست برعاية أغاني أغاني. لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 6

0: مدينة بيروت. كل غنية وإلى علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
1: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
0: التلاتة أغاني طرب
1: لأيام اللي راح.
0: الأربعة أغاني ريترو.
1: آسف حبيبتي الوقت فات.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
1: جوا قلبه جوا نايف.
0: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Join us for an unforgettable evening.

0: كتير أو بيجادلوا كتير تكون نسبة ذكائهم أقل من المعدل.
1: باسا؟ شو هي باسا؟
0: يعني مثل الناسا بس لعقول الناس. أوقات العنوان العاطفي بخلي الناس توقف تفكر. هلا بحالتنا هيدي شكله نفع، بس نفس الطريقة بتخلي الناس تصدق أي شيء. يعني مثلاً إذا قلت لهم دراسة جديدة أو خبر خطير بيصدقوا العنوان. فقبل ما تصدقوا العنوان تأكدوا من المصدر، وحتى لو كان من علماء الباسة.
2: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
3: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 1105 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد، لأنه السرطان ما بينطر.
4: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
5: شو سكور؟
4: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
5: ما الفوشينتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
5: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
4: بده يرجع المونديال يروس سامبا.
5: السامبا قال لك هو دفكي انزاب يعرف.
6: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
5: طب خبرونا شو بصير. ايه
4: مهلينك ركب كيبل فيجن.
2: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن كاس العالم لكل العالم.
5: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
7: ليش حلو انه هيدا البلد الصغير نلتقي على نفس القيم ولو اختلفت الطرق، ومنتمنى الخير لبعضنا.
8: معك على الدقيقة والثانية متابعيتك لأوصل على الجنوب.
7: أهلا وسهلا
9: مراي. نحنا بس بلشنا نحكي نخطط للعرس نصحت
10: عنجق عرفق للبيضة.
7: ما تتوتروا، يلا صير لو شو ما عملتوا ما رح يمشي أسرع.
11: معون حق الحلقين يسكروا. شو هنهار هيدا؟
7: تكيولو روقوا علي شوي. طيب شو بكون مستعجلين؟
10: نعمل ريلاكس نرجع شغلنا
7: قد ما فينا، بنقدم الأحلى والأفضل لإلكم طبعا.
2: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Ortega's is on sale?
2: No! Ortega guitars! And not just Ortega, Roley, Novation, Arcturia, Electro-Harmonix, Akai, Kort, Blackstar, Focusrite, Meinl, Epiphone, Gibson, Studiologic, Alesis, and many, many more. All on mega sale. Only at Instruments Garage. Visit our dedicated mega sales section. Second floor, Instruments Garage, Ashrafia. Up to 70% off. Don't wait. The best gear goes first. This is your moment. Upgrade your music today. Once it's gone, it's gone.
3: Star System و2U2C يقدمان
4: خلص الدمع من عيوني ونسيت
3: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا. العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. تباع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينوم ليست برعاية أغاني أغاني.

0: الخامسة مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع دي جي دي دروب.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل

0: desert. Join us for an unforgettable evening as Guy Manoukian takes the stage with his orchestra at the prestigious Casino de Liban Theatre.
1: Friday, 29th of May.
0: Tickets are available now at Ticketing Box Office and Casino de Liban. Produced by PGM.
2: يا ويلي من لاشوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
3: ما البوشينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
3: السامبا قال لك هو دبكة انجاب يعني
5: لا تفوتوا بلش الشوط الثاني
3: خبرونا شو بصير ايه؟
2: مالينك ركب كيبل فيجن

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: أورتيغاس عاملين علي عرض؟
0: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورت، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، إبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني، إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.

دبي أوبرا وبلاتينم ليست برعاية أغاني أغاني. الأجواء مكملة والعانة على أغاني أغاني مع دي جي ماضي كريمة. أغاني ميكس، أحلى الأغاني لتبلشوا أحلى ويك أند. كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماضي كريمة.

0: الساعة 6 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
1: تحية محبة واحترام لكل اللي واعيين بكير لحتى يسمعونا.
2: أحلى اثنين
3: كل يوم على الصباح صبحكم أنا ومدامتي
1: من استوديوهاتنا استوديوهات أغاني أغاني. منبلش بثنا المباشر مع برنامج صارت ستة.
4: أنا وليل كل يوم وجباتي بعد الظهر لما أرجع من شغلي خبرون شرم شو حكي الصباح.
5: بوعى بكير ساعة 5:30 دور الأبليكيشن وبنطركن
6: الجليبي ومكتر على أسمع الإذاعة من المنصف
7: ما عاد شارف ينزحني
8: من الرب ويا وسن الفيل.
9: نحكيك من الضاحية الجنوبية
10: من الدمور.
11: معك رودي من وقت الياس.
12: معك عبادي من بيسور.
13: محمد من شبعة.
14: معك داني من علاء.
15: من نبوار عبيروت.
16: طلال من الشوف.
17: معك توتو من ميفوق للطارة.
18: حس المستمعين كلهم هيك معظومين.
19: زمان تسمعهم هاي أول مرة بشترك.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني أغاني.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Join us for an unforgettable evening.

0: ticketing box office and Casino de Liban. Produced by PGM.
1: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلا CCCL على 11005 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلا دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
2: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
3: ما الفوسينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
3: السامبا قالك هو دفكة الزاب يعني
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: طب خبرونا شو بصير ايه؟
2: ما هلينك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: أغاني بيتس عيشوا على أغاني أغاني أجواء الويك أند فايبز كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء
7: حلوة قوي أمورة
6: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر استمتعوا بأحلى الأغاني بأغاني بيتس مع دي جي كارلوس

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: أورتيغاس عاملين علي عرض؟
0: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورت، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، أبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني، إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.
2: نحن أولاد ناس ومع الناس.
3: أنتوا أحلى عالم،
4: كل يوم بسمعك.
5: أحلى صباح ومعكم.
2: خلينا نروح إلى الربح.
6: مكرونة بلحمة
2: أبداً، وصلنا أكلنا وصحتين وبتعقدة وربحتين. اسمعوا، قطعوا لي الكهرباء من شركة الكهرباء.
7: مدام يا ري، صاري شكلك مغلبطة، أنت مش عايشة بلبنان؟
2: في بعض الناس بيقولوا يي شو بام يا ري، أي مود. يلا، كل عقدة وإلى حل مع مين؟
8: أصلاً ما بدير عن أغاني يعني، قد ما المواضيع حلوة بنسى الراديو حد ديرة.
2: الله الله، يلا مبلشين بالإبداع والفن والأغاني الحلوة من الصباح.
9: شو هالمخلوق انت؟
10: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح

0: السابعة مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
1: خلونا نبلش نهارنا بإيمان كبير وبأمل أقوى.
2: على فكرة أنا كون فايق قبل بربع ساعة ضل قاعد معكم.
3: أول مرة بسمعك صراحة كتير حلو البروجرام.
1: يا زلمة وين كنت ضايع؟
4: شربوني سمعنا أغاني مين بقى نسمع بكرة الصبح مين؟
5: هلا نازل أنا ومرتي على المستشفى نازلة تولد.
6: وهلا ما بخبرك العجقة يعني إلا وعملت فيها.
7: ونحنا أخذينا رحلة وكتير مبسوطين.
1: هاي اليوم في عم نسمع أصوات أول مرة بتحكينا.
8: عندي شاب صغير عمره 11 سنة اسمه محمد، كل يوم الصبح بس يوصل بيقول لي سلمت لي على شرب الإسعادة.
9: بنتي كل ما بغير الإذاعة بتقول لي سربي.
10: نحن إلنا الفخر نسمعها خاصة الفقرة الصباحية.
11: طلعت شمسة.
0: صارت ستة مع شرب الإسعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Join us for an unforgettable evening.

0: Box Office and Casino de Liban. Produced by PGM.
1: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. التلاتة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
2: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف.
3: صوت الحيدالك.
1: من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Ortega's is on sale?
2: No! Ortega guitars! And not just Ortega, Roley, Novation, Arcturia, Electro-Harmonix, Akai, Kort, Blackstar, Focusrite, Meinl, Epiphone, Gibson, Studiologic, Alesis, and many, many more. All on mega sale. Only at Instruments Garage. Visit our dedicated mega sale section. Second floor, Instruments Garage, Ashrafia. Up to 70% off. Don't wait. The best gear goes first. This is your moment. Upgrade your music today. Once it's gone, it's gone.
3: لأول مرة Live TV Remix مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة

0: التخطيط المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
1: التلاتة أغاني طرب
3: لأيام الليرة.
1: الأربعة أغاني ريترو.
4: آسف حبيبتي الوقت فات.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
5: جوا قلبه وجوا نايف.
1: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: أغاني لايف على أغاني أغاني.
1: كنت أنور، كنت أشق لك حجر وعد،

في الرقصة بتاعت الغنوة دي. طب نرجعها مع بعض، صدقيني كده لو بإيدي كده كنت أشيلك، ها بين وريدي كده كنت أنور. صحيح. وبعد كده بقى الفنكوش اللي عارفينه، جاهزين؟ يلا يلا بينا. ها

نغني مع بعض بس نشوف الناحية دي أحسن ولا الناحية دي. ها صدقيني الله لا كويس قوي. ها صدقيني كنت أشيلك. لا بصراحة جامدين قوي. الناحية التانية ما تحرقوناش ما تحرقوناش. جاهزين؟ ها صدقيني كنت أشيلك. الله لا ده جامدين قوي. ها كنت أنور كنت أشوق لك. يلا

0: لايف على أغاني أغاني.
1: تكريما لروح الموسيقار ملح بركات صابر الربعي.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Join us for an unforgettable evening as Guy Manoukian takes the stage with his orchestra at the prestigious Casino de Liban Theatre.
2: Friday, 29th of May.
1: Tickets are available now at Ticketing Box Office and Casino de Liban. Produced by PGM.
3: أغاني live مع أغاني أغاني.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Ortega's is on sale?
2: No! Ortega guitars! And not just Ortega, Roli, Novation, Arcturia, Electro Harmonix, Akai, Kort, Blackstar, Focusrite, Meinl, Epiphone, Gibson, Studio Logic, Alesis, and many, many more. All on mega sale. Only at Instruments Garage. Visit our dedicated mega sales section. Second floor, Instruments Garage, Ashrafia. Up to 70% off. Don't wait. The best gear goes first. This is your moment. Upgrade your music today. Once it's gone, it's gone.
3: أغاني لايف على أغاني أغاني.

0: أغاني لايف على أغاني أغاني.
1: لحظة. ألو.

0: الساعة 10 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: من قلب بيروت
2: قديش حلو انه هيدا البلد الصغير نلتقي على نفس القيم ولو اختلفت الطرق ومنتمنى الخير لبعضنا.
3: مايك على الدقيقة والثانية متابعيتيك لأوصل على الجنوب.
2: اهلا وسهلا
4: مراي. نحنا بس بلشنا نحكي نخطط للعرس نصاحت
5: عنجق عرفق
2: للبيضة. ما تتوتروا يلا سير لو شو ما عملتوا ما رح يمشي أسرع.
6: ما هو الحق الحلاقين يسكروا شو هنهار ايضا
2: تكي ولور وقع علي شوي. طيب شو بكون مستعجلين؟
7: نعمل ريلاكس نرجع شغلنا
2: قد ما فينا. بنقدم الأحلى والأفضل لإلكم طبعا.
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني

0: انا واجي وانت بطاطا.
1: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع دي جي دي دروب.

0: لمدينة بيروت.
1: أغاني أغاني دوت كوم، أخبارنا حصرية والدقة مية عمية. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني، زوروا أغاني أغاني دوت كوم وكونوا

0: الأجواء مكملة والعانة على أغاني أغاني مع دي جي ماضي كريمة.
1: بدنا نهدى شوي.
0: أغاني ميكس أحلى الأغاني لتبلشوا أحلى ويك أند. Get you drunk, get you love
2: drunk off my heart.
0: كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماضي كريمة.

0: صارت ستة.
1: تحية محبة واحترام لكل اللي واعيين بكير لحتى يسمعونا.
2: أحلى اثنين
3: كل يوم على الصباح صبحتون أنا ومدارتي
1: من استوديواتنا استوديوات أغاني أغاني. منبلش بثنا المباشر مع برنامج صارت ستة.
4: أنا وليل كل يوم وجباتي بعد الظهر لما أرجع من شغلي خبرون شرمي شو حكي الصباح.
5: بوعى بكير ساعة 5:30 دور الأبليكيشن وبنطركن
6: الجليبي ومكتر. أنا أسمع الإزاعة من المنصر
7: ما عاد شارف ينزحني
8: من الرب ويا وسن الفيل.
9: عم بحكيك من الضاحية الجنوبية
10: من دمور.
11: معك رودي من وقف الياس.
12: معك أبو هادي من بيسور.
13: محمد من شبعة.
14: معك داني من علاء
15: من البوار عبيروت.
16: طلال من الشوف.
17: معك توتو من ما يفوق للطارة.
18: حس المستمعين كلهم هيك معظومين
19: من زمان بسمعهم. هاي أول مرة بشترك شوي.
20: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني أغاني.

0: منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أغاني بيتس عيشوا على أغاني أجواء الويك أند فايبز كل سبت ابتداء من الس-

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي فتكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك ما حدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم. قمه الغباء انك تفتكري انك في بالي.

0: الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: احنا لتناس ومعدناس.
2: انتو احلى عالم.
3: كل يوم بسمعك.
4: احلى صباح ومعكم.
1: خلينا نروح الى الربح.
5: مكرونة بلحمة.
1: ابدا وصلنا اكلنا وصحتين وبتعقدي وربحتي. اسمعوا قطعولي الكهرباء من شركة الكهرباء.
6: مدام يا راي صار شكلك مغالبة انت مش عايشة بلبنان.
1: في بعض الناس بيقولوا يي شو بام يا راي. اي مود. يلا كل عقدي وإلى حل مع مين.
7: اصلا ما بدير عن اغاني يعني. قد ما المواضيع حلوة بنسى الراديو حد دايرة.
1: الله الله. يلا مبلشين بالإبداع والفن والأغاني الحلوة من الصباح.
8: شو هالمخلوق انت.
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح

0: ليش خلوا شيء؟
1: إنها ساعة الثانية بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
2: خلونا نبلش نهارنا بإيمان كبير وبأمل أقوى.
3: على فكرة أنا كون فايق قبل بربع ساعة ضل قاعد معكم.
4: أول مرة بسمعك صراحة كثير حلو البروجرام.
2: يا زلمة وين كنت ضايع؟
5: شالبور إذا سمعنا أغاني مين بقى نسمع بكرة الصبح؟ مين؟
6: هلا نازل أنا ومرتي على المستشفى نازلة تولد.
7: وهلا ما بخبرك العجقة يعني إلا وعملت فيها.
8: ونحنا أخذيننا رحلة وكثير مبسوطين.
2: هاي اليوم في عم نسمع أصوات أول مرة بتحكينا.
9: عندي شاب صغير عمره 11 سنة اسمه محمد، كل يوم الصبح بس يوصل بيقول لي سلمت لي على شرب الإسعادة.
10: بنتي كل ما بغير لها الإذاعة بتقول لي سربل.
11: نحن إلنا الفخر نسمع
9: محمد، كل يوم الصبح بس يوصل بيقول لي سلمت لي على شرب الإسعادة.
10: بنتي كل ما بغير لها الإذاعة بتقول لي سربل.
11: نحن إلنا الفخر نسمع.